بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برنامجكم بكلام النصارى الوكي جابشن عبد الله كأول برنامج بقسم الربيع أنا اليوم السبعة أول يوم على الأسبوع اليوم يوم الاثنين يوم أول شهر 6 سنة 2026 75 دقيقة نقود السوا 75 دقيقة بلغتكم الفرحة والكرحة 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسايات أغاني مختلفة لحد صوت منهم 15 دقيقة 75 دقيقة أخدمكم في مكان تلفنا يار نايف ما ننسوا زملان القديم في غريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك القطار نسكر كجيب السلوموكم كثير تشيس وتقديم البرنامج كلمة صباح في مدانة 75 دقيقة من قصة نجيري تنقونا ما من كرتي جمانقات وتشيس وتقديم حارون ومسالح نمشي ليرما يرما يسمينا أول وما يخطانا نرسوانا حدو لكل المسلمين ومسلمياتنا راديو شادر قديم في جمعنا في الفلقاني في الخالي الصباح صيد أحمد كبيكوس أغنية قديمة وساسة أمي أمي أمي أمي لأن الأم هي أهم شيء في الدنيا

السبعة والثمانية دقيقة في الاستديو أنا راديو شات موصلوا ضيما ببرامينا بقسم الأوروبي من مجمعنا موسى خميس كفيلة يبلغ بمرقان هنا إما يحيى يحيى كفيل عمره تقريبا 40 سنة بمرق من البيت فجر ومرق من كاتيان قبو غابس بانطلون أخضر وبولو أحمر والرجل ده هو مرضان عقليا مطلوب من كل نادم كان لقى الرجل ده يودي بكان الكوميسارية القريبة لا ولا ينادي بارم التلفون 66 07 37 44 ولا 95 96 04 04. نكرر موسى خميس كفيل يبلغ بمرقان هنا إما ده اسمه يحيى كفيل عمره 40 سنة مرق من كاتيان قبو مرق بفجر لابس بنطلون أخضر ولابس بولو حمراء. الرجل ده مرضان عقليا ومطلوب من كل نادم كان لقاه ده يودي بكان الكوميسارية القريبة لها ولا ينادي برقم التلفون 66 07 37 44 ولا 95 96 04 04. أسرة عبا الزين يبلغ بهزن لكل الأهل البعيدين والقريبين بموتنا أولتهم السيد الشيخ محمد الدنجيسو مات بالسبت مات بالسبت في الليل والصلاة كمان يسوها لين بالاثنين في قد في كاتية دي الدنجيسو. البلاغ ده موجه لكل السلاطين ولكل القناطة ولكل الشيوخ التقليدين ولكل الأهل البر وداخل. نكرر أسرة أبا الزين يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموت ولدهم السيد الشيخ محمد دنجيسو المات بليلة الأحد السبت في الليل والصلاة كمان يسوها لين بالاثنين في دقائق في كارتية ديال دنجيسو. البلاغ الحزين ده موجه لكل الأهل لكل السلاطين ولكل الشيوخ لكل القناطة لكل الشيوخ التقليدين ولكل الأهل البر وداخل. أسرة هارون باتوري حسنة يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل تشاد والكاميرون ونيجيريا وكسري ونيمينا ولكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة المات بالسبت والصرا كمن يسوها لين بالاثنين في كسرك في كارتي سوق الغل. نكرر أسرة هارون باتوري حسنة يبلغ بهزل لكل الأهل البر وداخل نتشات كاميرون نيجيريا وكسري نيمينا الأهل البر وداخل بموتنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة المات بالسبت والصلاة كمن يسواها علم بالتنين في كسري في كارتية سوق القل. خالد محمد مسعود بلاما محمد الدقول بلاما عبد الرحمن قايمة بلاما هارون رخيصة خالد داود بلاما قرب جمع بلاما أحمد وجا بلاما هارون أحمرشين بلاما جدة بشارة آية أبو الله عمر دنقس آدم محمد دالوة النور بشارة إما آدم بلاما موسى حامد حسنة عبد الله أبكر جيم رمات جيم آدم عمر هارون محمد زغلو يوسف أخي الحاج آدم قاسي بلاما أوجا اللمبة حسين بهر بلاما أحمد قجيج الشيخ هارون موسى بلاما هارون حسنة بلاما آدم جرمة بلاما محمد أبكر بلاما آدم خالة بلاما عبد الله محمد بلاما عبد الله محمد بلاما توما أزرق محمد سيد محمد جرمة محمد القوني محمد جيمي طاهر مالوت شيخ إدريسة أبكر بلاما آدم هارون الحاج أزرق بلاما حامد موسى بلاما أخي الهولي الحاج آدم عيسى الحاج آدم صالح شاير محمد الحاج رمات
الحاج رماد خالد عمر آدم يبلغوا بهزن لكل الأهل البر وداخل لكل الأهل البر وداخل للشيخ صالح فلجة لبلام جبريل عبد الله لعبد الرحمن محمد بلاما الشيخ بشارة الشيخ جد عبد الله بلاما عبد الرحمن داود بلاما حامي تائمة بلاما محمد آدم بلاما جد خواجي الشيخ عبد الغادر جيمي بلاما آدم الدنابو بلاما حسن جيمي بلاما عبد الله جدة بلاما بركة دناب بلاما حسيني الدي بلاما داغا علي كفتر هارون بورو الشيخ جدة الشيخ جدة علي بلاما جدة إدريسة الشيخ عثمان أبشيرة بلاما ابراهيم ابا بلاما بوبا كمسلم معلم بشير علي بلاما دق الشينا بلاما جدة ادريس بلاما جدة جراتا بلاما بشارة دق جبريل بلاما البشير طاهر بلاما بركة محمد بلاما بركة محمد بلاما محمد عبد الكريم بلاما آدم بكر بلاما آدم عبد الله بلاما دقلوشة بلاما دقلوشة مؤمن الشيخ عمر آدم الحاج حسن داوود الحاج طاهر بلاما أنكالي جيمي الشيخ عمر آدم كلهم في المساجد بلاما محمد أمباري بلاما محمد تندا بلغوا بموت هنا أبوهم وأخوهم محمد مسعود المعروف بالقانون والصلاة كمان يسوها علم بالاتنين في أنجفيل انتهت البلاما الدقول كانتون ماني الساعة 7:35 غير 15 دقيقة نواصل ضيمين ببرا من بقسم الله ربي من الميبي.

0: السبعة وخمستاشر دقيقة في بسام في دنقر مرجم ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو تشاد الزميل بشير عمر بشير جايس في نسمينا شنو يجي تحصل في نجمينا وفي كل القراقر. صباح الخير. الأخبار هنا اليوم مع فجر والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. الوزارة هنا تلاصيها الأمة بالتاوم الاتحاد عن الكنائس الإنجيلية في تشاد كان نظمه هنا في العاصمة جمينة يوم هنتوئية حول الفاكسيناسيون القادي تسوي الوزارة هنا تلاصيها ضد مرض نشر الأطفال وكذلك وزين الفيتامين هنا الأطفال يالا الدكاك فيتامين أ والدواء البكتول دوتان البطن القديم بأنه منه كثير من الإيالة الدقاق. المناسبة كان بقت بحضور كثير من رجال الدين المسيحيين ورأسها الممثل عن وزارة الصحة الأمة سيد كادو سيرياك. وفي المناسبة بقت كثير من المناقشات انت لا توئية بخصوص الحملة الوطنية انت الوزارة عن الصحة القادي بسيها ضد الأشرة عن الأطفال ولا بنظموها في شهر 6 الحالي في الأيام الجاية. كذلك المنظمة هنت الصحة العالمية أماس بهذات بالتعاون مع الجهات هنا الصحة والتربية كان سوء يوم هنا أخبار وتوئية دي بخصوص اليوم الألمي هنا محاربة السجائر. المنافقة كان بيجت في كرتية قاسي. التفاصيل مع هجهوة بيبمر.
1: بخصوص هنا مناسبة اليوم العالمي البجاهد فوقا ضد الشراب هنا السجارة والتابة الكان بيحتفلوا فوقا في يوم 31 شهر 5 من كل سنة. في دا اليوم سوى حملة هنت التوئية الكان نظمتها منظمة الصحة العالمية ودا لعشان يزودوا مستوى هنا الوعي للتلاميذ من خطورة هنا الشراب السجارة والتابة والبونغو في الآثار البتضرهم بعد الشراب ودا لعشان يحموا نفسهم ويبقوا عندهم صحة كويسة. في وقت ما قاعد بيتكلم مدير حنا المدرسة انت التجربة العديلة حجة في الأهمية حنا التوئية اللي بتحمي التلاميذ من الخطورة حنا التدخين والمواد الما عديلة اللي قاعدين بشربوها التلاميذ. شدد في كلامه وقال المدرسة بتلعب دور كبير في حماية حنا التلاميذ من الأشياء الما كويسة خاصة شراب حنا التابة والسيجارة والبنغو وشراب حنا المخدرات. كم من جانب منسقة منظمة الصحة العالمية اللي بتحارب المخدرات والتدخين نينوجي بيرو قالت الشراب هن التابة والسيجارات بمختلف أنواعها هو من المواد الخطيرة في صحة هن الشباب. وقالت شركات هن التابة بتصاحب المراهقين والشباب بالغرور ولازم يوعوهم بدري كان في البيت أو في المدرسة ودلي عشان نبني جيل واعي ومثقف وما بشرب التابة ولا السيجارة. نذكركم بكونه المناسبة بيجي فوكا قد مين هنا كثير من النصائح الصحية والتياتر البحجي في خطورة هنت التدخين وشراب التابة والسجارة للتلاميذ وكيف يحموا نفسهم من الشراب عن السجارة.
2: اللبتان هنا مدينة أبشي في السنين الأخيرة بيجي عند ناس مرضانين كتار ده بسبب المدن المجاورة واللاجئين الجايين من دولة السودان في ولاية وداي. في دا من الضروري السلطات الصحية لازم توسع اللبتان عشان يشيل كل المرضانين. مراسلتنا زينب بطيب ماهي الدين كان مدت ميكروفون على بعض المواطنين وسألتهم في الخدمات انت اللبتان اللي قاعدين بيقدموها للمرضانين في أبشي.
3: مستشفى مدينة أبشي وهيدا يدير وادفيرة سلا كن نظرنا لأننا السكان الأصليين ذات ما يكفينا
4: على ما الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين على ما الأوبيتال حقنا دقا نشوفه نقاوسه مع السنتر الأوسبيتالية هنا بروفنس آخر حقنا دا سخير بوا.
2: كان من جانب المندوب هنا وزارة الصحة الأمة في ولاية وداي الدكتور عبد المحمود وكمان قال الحالة الصحة في ولاية وداي مستقرة لكن لازم يوصلوا الأبتانات والمراسل الصحية القادي في المنطقة عشان تشيل كل المرضانين ويلقوا المواطنين كل العلاج. خلينا نسمع بعض من كلامه.
5: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاع صحي 11 ديستريك وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي. اي قطاع صحي يكون له مستشفى والاوبيتال ديستريك العدد ده من الانسان زاد تقريبا 3 مره او 4 مره زاد مره وعندنا مستشفى واحد بس اول ضمان اوبيتال بروفينسيال خاصه بسنتر اوسبيتال واحد وده مشكله كبيره. ناقصين شنو؟ اولا بالاول ما عندنا دكتور متخصص في الازام ما عندنا وده شغل المهم مره ان يفتح حاليا اي ما يوم حادث رشاد بس عندهم مشكله في الراس دول شنو لما يفوق يسورهم اسكانير ولا كان عنده كسر كله خليه طوالي الاورتوبيدس بشيء عشان ما عندنا الاورتوبيدس عشان ده بتصير بدل اي ولا نار ضدو ايفاكي امبلانس كانوا في المنيم شو انجمان ممكن اكتيفو.
2: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات لجميع انت الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي لسوسكو في جات كان نظم محاضرات هندوئية وإرشادات للتلاميذ اللي بدخلوا في الشهادة السنوية هندورة 2026. المناسبة كان بقت في مقر السوسكو القائد في شهر 40 وكان ده بحضور كثير من التلاميذ اللي كان جوا من مختلف المدارس العربية والأساتذة. الزميل حسن موسى حسين.
6: نظمت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد نظموا محاضرات الكان يوجهوا فوق التلاميذ البدخل الباك أي في الأيامات الجاية دي سنة 2026 يوصفوهم كيف الطلاب بيجوبوا درجات عالية وينجحوا في الامتحانات دي وده بالأساتذة اللي عندهم خبرات ومهارات في كثير من المواد القاعدين يقروها له في الكلاسات هنا الإكزامي أي هنت الفصول الممتهنة وخاصة القسم الأدبي أي سيري آكاد. المبادرة دي عشان يدعم التلاميذ في قدراتهم الأكاديمية ويساعدوهم في الامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية عائشة حسن طه رحبت بالهدور وقالت التعليم ده هو يمثل ركيزة أساسية والتنمية المستدامة وأكدت وقالت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن قاعدين يساهموا في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية ويدعموا الشباب في بناءنا المجتمع. من جانبها رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف كلم بأهمية هنت الشهادة الثانوية أي الباك هنا إديسون ديميل فينسيس وقال
7: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع الماضية من بعض المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة الجادية ولا يشرف بالطالب لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: نذكركم المحاضرات القاعدين يوجهوا فوق التلاميذ الممتهنين عن الشهادة الثانوية أي الباك تستمر لمدة 6 أيام.
2: في أخبار الأقاليم المندوبة الآن من الحكومة في ولاية جيراء سيد إبراهيم عبد الله سيام كان رأس أمس بداية الدورة التدريبية اللي كان نظمها للعمال شالهم في إطار المحاسبة الأمن من السكان اللي بيسووها في المنطقة هناك من مانجو جمع مثلا ما كمر
8: عدد 1554 عمال الله شالهم في ولاية حنجرة في الإطار عن القديمة انت الله حسابات الأف السكان RGPH3 الله دخل في دورة تدريبية في أكل عن السنتر عن مونغو دا بيجي بالله حضور عن مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية حنجرة الله جنرال عبد الله إبراهيم سيام والرئيس عن الله كونسي بروفنسيال أم السورت رمضان وعدد كبير عن المسائل الإداريين والأسكر شال الكلام على بوانت فوكال عن إنسات دلية أخرى على الكوردناتير بروفنسيال عن الحسابات في ولاية حنجرة إبراهيم حسن عن كوي قال على التدريب دا يستمر في مدة عن 18 أيام وفي نهاية عن التدريب بيسوي وايد تكس والجام نتيجة أديلة بشولو أجان كنترولير انطلق الأعمال عن التدريب على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية حنجرة على جنرال عبد الله إبراهيم سيام أنت كثير من الوصايا للأمال خليه خطو أقولهم أديل ويلقوا كثير من المعلومات من الفورماتير ودا يقدر يساعدهم في قدمتهم هنت الحسابات وبجوب نتيجة أديلة ويلقوا عدد الأديل عن السكان حن ولاية حنجرة بعد الانطلاق الحاكم وما جماعته راحوا سال بسال لينتو الوصايا للأمال خليه خطو أقولهم أديل وبجوب نتيجة أديلة في ولاية حنجرة مونغو جيمي ماتالاما غامر لراديو تشاد.
2: أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار. اليوم مع فجر الصباح للنشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار حسن موسى حسين، هجوها بمر وقدمها بشير عمر بشير بمساعدة المهندس يار نايف. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: الدنيا للزامة والدبقة رجودة بكتير ما نهارا زامة راكي بضعب شروع بجابت فنانة طلب دانقب وهرس يتوريد كلامة أي جامو صلقا يقريش بقرون انطرانة والدبقة في زمانة تاجرنا حتى دكانة قد جكريد كانتانة فقينا سعيد تورما عبارة أخط مرا حمر ريكي بمهور جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقة الكفتير البقة النجامة عجين غيركنا انقطع القاء في أقدانة قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سوق المصرى ماما سق بكانة نهلا ستير يريدنا كل في دانا أنا جيدني سليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف فكرهام للقسارة ما كل ديت وقم دقمام مرارة ما كل لهم قسيب لا من بيكيش لينارة راكب ألي وسيرة بجنا مع النقامة كل القبوم سبارة ما بخبر يارة ديدا كتل بارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لينا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زماننا كبخط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من الحر متويانا قلبنا عمر لينا تقانا الما يا باي وقلب الناس لي كويس قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط لي عاقة الليل والنار حتى المنام ما تاق حوما جنقا مدين العابة الطارة خراني قلكاك جدادة ذنك بفوق جنبيت قشم كلمة برياقة مخشم اللبن طارف مردعة بقادر في عادة ترقر بشرابة للناس نقول لي أنا مرحابة أختك يلولد تو بقت كضابة بعد وانا عارف الليل بجوها الثابة فجل بيت البكان كم بقت كضابة الماتي ناكت الغروب الحمر ضنابة اتناكت الصبر العقول أبتابة مخشم بغه الليل والكافي جبابة مشارا دباد يبن سمسنا بالتلابة أم كيف السوق اللغم بشوك إن جزائر تابة هنجول قسم حقيقي من الدبس تبابة أردي سلاقيني الماتي قدر تابة العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن طال حيين تران اللاقا قلب الناس لي كويس الله واي سلامان واحد بتريد بتاب ابني ولا نباير ما يجي ليك نهايل تم الوحش تم العرايل تم القدر مقيدنا التايل كم مصليك قايد النسائل الزهرات تسايل بيت الخير ربيه بيت قلب ربيه بيت ألايل هنجور جمل البدي يسيد بيك لي جايل قطع عنده بيلي شق لك ورسائل مطرق بيت هجري بطن الجزائل شدرة مجيلة جم بطن الحوائل عيون الحار تفضل وتاب المقايل ويمكن ما كقطرة لقب الكلايل أم غش من بقه الليل ولايم جزائر بيت البهوز الناس فوق السرائل بيت البرب الناس أمت الدبائل بيت البقيم في الدار بطن القبائل قلب الشارف في المدار هنا الشيقات ناشم بسائل بريد طروانا بالكبائل يا عيني على بيت تورن دير من حايل.

الخيلة ورادك اسماعيلة تمشي الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفيلة روح لي فيشانة لدربك الشايلة روح لي فيشانة لدربك الشايلة وقلبك يشوف دي حرات الخيلة.

سبعة 33 دقيقة في الاستديو أنا راديو تشات وبعد ما سميت نشرة الأخبار وسميت شوية دقانين وصلوا دائما ببرا من بقسم الأوروبي من مجمعنا الحاجة والبلامة حسنة هارون والبلامة حسنة عبد الله قادو أبكر محمد شيخ حسنة عمر أحمد كلهم في أمر جيبي آدم مساكن قومبو جبرين توم بيكيري آدم كودي عبد الله دوغرشي الحاج حامد قادو قادو عبد الله وأخيانا كلهم في دروتايا يبلغ بفرحة لرخيص آدم لرمات جبرين لدقو توم عبد الله عبد الرحمن أبا كاكا عبد الرحمن جد جبرين حسيني محمدية دابوكا كوسا محمد جرس محمد محمد خير دنبا محمد خير دنبا شريت دنا محمد إما ليمان سليمان معلم موسى جدة أخي موسى جبرين صرف أبكر خالة معلم إما محمد جاجيري إما كل الشباب أنا دليكينا بلاما حسن أبكر سيد أبكر فلاتي هارون غلاديما فلاتي موسى أبحوى جدة ساكن الكواسة فكي محمد جدة الكواسة موسى هامت ما محمد أبو خديجة محمد كاغا محمد آدم يونس شقيك أبا جدة موسى مرحال خميسة بشارة جدة جبرين دونغوس محمد سيد أجمع حسن الجدة إيش كل الشباب أنا مرقم جدة إدريس محمد جبرين وكل الشباب أنا حميد نور الدين عمر جبرين عبد الغادر عبد الله محمد عبد الله محمد سيد أمرشين مهدي أمرشين كل الشباب أنا الدقيق إدريس إما ليمان يوسف داود قربة حسيني أحمد كل الشباب أنا دينيو عبد الرحمن هارون جبرين والأنجوكي بيرو أحمد وكل الشباب أنا زيفايا أنا زيفايا هاميت والد الشيخ خالي خليل هارون رخيص بشارة وكل الشباب أنا خشخشايا إدريس مؤمن وكل الشباب أنا جمعنا باردي أجد مكايلة بلاما إمار مكايلة جدة ولا جدم صالي محمد حسن محمد وكل الشباب نجمعنا دي قليبة بشارة عالم قجة محمد فكير مات إيلي قجة عبد الله برنو فكي ميتو وكل الشباب نهلت جولوي بلاما عطية توم إدريسة ألقوني إدريسة وكل الشباب أنا دار سلام آدم ميرم حسن سيدة وكل الشباب أنا أمساكلينات هارون عبد الغادر صالح عبد الغادر محمد عبد الغادر رماد عبد الغادر وكل الشباب أنا أدري محمد آدم قنبو بكري أحمد جدة الحاج جيجر محمد أشر بلاما محمد أحمد وكل الشباب أنا من دلقي بلاما محمد أمباري عبد الله أمباري جدة موسى عبد الرحمن أحمد وكل الشباب أنا جدينا جبرين إما بلاما ريني قادو قبدو أبا كاكا عبد الله محمد الشريف يونس هارون محمد صالح يونس إيسا الغوني يونس وكل الشباب أنا دلكينا أنكاروم بلام عبد الرحمن بكر صالح كويس حسن عيسى عبد الله محمد موسى محمد رئيس عيسى آدم أتيمة وكل الشباب أنا أرديبي بلاما إمر الحاج محمد شيني دنا إيسا هارون خالة أحمد إيسيني ولا بلاما جدة أما
عمار بشارة، كل الشباب أنا قيويات، عبد الرحمن صالح، إكدي كيدو حسنة، آدم مسيطة، وكل الشباب أنا البيضة، هارون بشارة، أبا ول بلام عبد الرحمن، جبرين حسنة، ما مالو جبرين، إدريس دنا، معلم دنا، معلم إيلي، فكي موسى، فكي موسى محمد، فكي موسى محمد، أبا موسى محمد، فكي دنا، وكل الشباب أنا في المرودو بلاما درما وادي أخي بلاما آدم مكايلة، وكل الشباب أنا أمبولويات بلاما هارون آدم بركة عبد الله بشارة أجيت إبراهيم حسنة عبد الرحمن عمر، وكل الشباب أنا اللسدة إدريس الضي آدم الضي توم شيخ، وكل الشباب أنا كل الشباب أنا قرن الكاتشو عمر يونس عمر الشينا، وكل الشباب أنا كرل أحمد عبد الله شدر آدم، وكل الشباب كل شدر آدم في جاردين رمات رمات إبراهيم تربيل سليمان عبد الله هارون، وكل الشباب أنا الفار موسى أخي الخاطر محمد إيسا جرما آدم أخي حسن دينيو حسن أبدقن حامد حسن أب كبير جدا، وكل الشباب أنا كل الشباب أنا الشاب القوس جورو جورو بكري موسى موسى جارو فكي محمد حسن جدا حسن هارون ولد الشيخ إما حسن الأجو، وكل الشباب أنا حميدات الشيخ عمر الشيخ عمر أربا وأم الشيخ عمر أب أب وريل دنا رمات موسى يعقوب دان بشارة جيتا أبيسو أب شين كشل محمد علي إلي أبكر دغنو كندي الغوني رماتا أم غونيا جرما، وكل الشباب أنا إفنيات بلا ما مهمت ممات في الفرحة محمد جيمي بشار

بقى عبد القريس، عبد القريس شيخه قادم من جدة، وكل الشباب انا عند العمدليوة بلا ما قادو، موسى الضيفة، وكل الشباب انا هيجي ليجي، داود محمد، محمدي اشنو، حسن كوري، حسن كوري ديليجي اشنو جومبو، وكل الشباب انا جوفال، ايلي محمدي، بلاما محمد، هارون ادم، هارون آدم كيو، وكل الشباب أنا كركم بنسيت، داود حسنة، فكي إدريس حسن، فكي إدريس هارونة، موسى فلاتي، وكل الشباب أنا مرمي أبا زين، جبرين أخي، بلاما محمد تور، شين إبراهيم، وكل الشباب أنا مغرفة، فكي موسى جندي، السيد عمر، وكل الشباب انا عمود السكرة، وطمان خرصة، دقو اجيت، ابكر اجيت، شين محمد، بلا ما باداغري، وكل الشباب انا هلت شين، بلا ما سيد علي مسيفة، امادو مسيفة، الحاج امر، الرمات هارون، وكل الشباب انا جداد، أبيسو عبد الرحمن رئيس جدة آدم، رئيس جدة آدم، أمادو محمد ديليجي أوتمان، أبو أمين حسنة، توم حسنة، إبراهيم توم، أبا جدة نقاسة، عبد الله ساكينة، محمد جدة جبرين، بوكاسا موسى، محمد كاتشو، محمد توم، محمد توم يوسف، آدم هارونا، إمارة آدم، محمد إما، وكل الشباب أنا أنجيتو، جبرين أبا جدة، عبد الرحمن أبا جدة، معلم دنا، عمر أوتمان، غرغر أوتمان، محمد جبرين، محمد هارونا، محمد حسنة، كاتشو محمد، بلاما حسنة، القادي موسى، توما أوتمان، محمد حسنة، حسيني أرضية، خرس دنا، محمد خرسة، وكل الشباب ناريدينا، بلاما جدة آدم، أبو أما آدم، محمد دنا، موسى آدم، محمد عبد الواحد، مكايلة مينا، محمد أتيمة، دانا محمد، إدريس أتيمة، وكل الشباب ناقريضايا، مؤمني هارون، فكي حسيني، محمد جرمة يايا، وكل الشباب انا مغرب، محمد بلاما بنية، بلاما هارون آدم، عبد الله جديو، محمد جديو، رخيص كبشي، محمد إدريسا، تربيل مكايلا، أوتمان ولد البلاما جيد، وكل الشباب أنا مرميات، فكية الشريفة بنية، أتيمة الشريفة بنية، جبرين الشريفة بنية، وكل الشباب أنا جنينة، وكل الشباب أنا جيخينة، كل الشباب أنا جيخينة، بلاما آدم النور، أخي أغبش، فكي أحمد، وكل الشباب أنا جمنادا، أجيت حسنة، وكل الشباب أنا فاجي، الكونسي تيلا، آدم بشارة، جوجة شراكة، بيشي شراك، محمد جمور، وكل الشباب أنا مشاقة، حسيني عبد الغادر، موسى عبد الغادر، عبد الله أبا جدة، إدريس أبا جدة، وخيانة في جمينا، بلاما محمد هارون وزوجته أخي بيت ساكن في الفرش، محمدية أحمد، وزوجته أدم الكواس في ردينا قوي، أزوم بيت الكواسة في قريضايا، هو الكواسة في يادينا، فاني ساكن في مشاقة، سواق بني في نقبو، خديجة توم في لاماجي، حبيب عيسى، وكل الشباب أنا لبيت، جبرين بشارة، وزوجته خي توم.

0: في أم درمان آدم مصالي وزوجة فاني توم في أفرق التاشا معلم محمد عبد الله وزوجة هجزارة هارون في جنيبور الشيخ عبد الله وزوجة هو هارون في لمرايا محمود بركة وزوجة هج كواس في دلكينا أبو قاسي آدم توم قادو في لاماجي وكل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا ولدهم قادو والحاج حسنة قادو والعروسنا قادو والحاج حسنة ده العروس يسو بالأربع والعزومة كمان بالخميس في دروتايا هنتات البلاما أبكر حسنة كانتون أفرق الساعة 7:47 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا بقسم العربي من المجد.
1: أريد لا يقولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقم مرة زين يقولي سلام ورقم أما بيت البغا فلا أما وين بيت البزر مكة مرة زينة بيتك مقابلنا بجمعين نمشي نهوت إدنا أسجادي لينا من إجابة جاب لنا دوتنا خايفوتها كبير القرية قلو يقول من تما كبير القرية يقول البنات تما دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة بدلي فرد خنم زرقة السجادي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبة من المياريم شال برد قلبة شال كمرد لا خريجة خلى بنيتة زرايلة شال برد قلبة زرايلة شال برد قلبة شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبة من أجاويننا شال برد قلبة زرايلة شال برد قلبة يمر بسوق الدنيا زمان كلوة جاد أبرا ماذا الدنيا زمان كلوة زرايلة شال برد قلبة شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبة شال رابي خل يا البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي على لونا وين من عادم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كن زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بجي قرى كن زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كن زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي لولونا الوزير رجله بقت صبقة القرنق وقف للقجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا ترى البخاد ربي بكم خشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسه بقت سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسة بدي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي لولونا الزراف هيل بدي رقبة السجاد لنا من إجابة جو سقر من سبع جانا جو سقر من سبع جانا سبش الدقة نقاقيرا في آتيا ود مكاتيبا في مل في كسق أتفلطة أزاك الوالي شيلاتة بجن تسئ قلدي شيلي هدوه بتيه دي بمشي بدا بالبيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قل سبين الزين ما لن تسئ وكي قل أنك تقادي ديال سنين تقري سبين الزين ما لن تسئ وكي قل أنك تقادي ديال سنين تقري فوق القنق وقم كتل ولده فوق البيت يقم خنق مرته شال البيت يقدر هاد قلبي باجن كي بندق وداد دقني قال سيبين هزين ما لك تساوي كي قال انك السقاجي جيلة شنين تجري سيبين هزين ما لك تساوي كي قال انك السقاجي جيلة شنين تجري في جفيت قم فنيق الله في بعدي تسرى يلو بيا قال سيبين هزين ما لك تساوي كي قال انك السقاجي جيلة شنين تجري سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلتني تقري شوف الدقنة البرتيت النبق راكزة حتى سبين ناشي فوق السموك طالب على كسمي الدبوق الزين فوق النمل كادي سبين الزين مالك تساوي كذا لانك السقادي جيلتني تقري أسيقادي لانا من إجابة قال توري أدرك أين تقول كهلا توري أدرك أين تقول كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا أسكين قادة على الخرزة أسلق قمة دور فوقا مصاريني كل ما لا شبكة لقي منه كل قبك سبعة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شد دوسة بجد فوقا الكرباج إنه لقيت سروة سبب في البحر بليلة بدون برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شرطة في الطالة تقولنا دكور همرة سمسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدري لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرقة ولاد الأم قدري لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرقة ولاد الأم أرد للي يا للي ولدا أرد للي يا للي ولدا جدت تمانة هي سابة ملقا جدت تمانة حساب ملدا ويبارك بالججا قد جواد تبكر في الندى قد جواد تخرد القنقشا قد جواد تهل بقرا ويبارك بالججا قد جواد تركب جودلا وي بارك بالججا وجواد تاع شيخ الجدلا وجواد تكش الهجلا وي بارك بالججا وجواد تاب السلطنة وجواد تاب الفقرة وجنانين ريب الدلال فيها أرد للي يا للي ولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوه من قدام أزبان اللي جينا قايد من ورا الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرايب أربع فطاهم كمشا الجدار يمسى ومسألة مش الدبابة اللي بيها مسللة الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايس الهود لقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطين في التمسى الجدار يمسى ومسألة بجريه وطار في السماء ولا عندنا بيارة كان نمشي نلقى أرد للي يا للي هدى البناء اللي كان من أدنى.

كل بداح لحني حي والمجد مكمل كل شيء لاجل بل نحن برنامجنا بقسم الله بها اليوم الصباح واليوم الاثنين مع اول شهر 6 سنه 2026 75 دقيقه سميت مناوات غنويه وسنشارك الاخبار ديايات وسيادة قانون مختلفه خلينا نكون في مكان تلفن نسان بكم كريو يوم كريو ما نسوز ملانا غادي في كريدي التشيس وتقديمنا برنامج كل مسابقه عندنا 75 دقيقه خارون ومسارج نخلو بكل الزمن تلفن شنطه لك البرنامج

فخامة السيد رئيس مجلس الشيوخ المحترم، أصحاب المعالي، السادة والسيدات أعضاء مجلس الشيوخ الموقرون، قبل أي حديث أود أن أؤدي واجبا وطنيا خالصا، وهو أن أقف احتراما أمام ذكرى مواطنين الذين فقدوا حياتهم أو أصيبوا بإعاقات مؤقتة أو دائمة نتيجة النزاعات الاجتماعية المختلفة التي وقعت في مناطق متفرقة من بلادنا. ولهذا السبب كنت أتمنى أن يتضمن السؤال الشفهي الذي طرحه السيناتور سيباستيان إشكالية النزاعات الاجتماعية ليس فقط في دائرة دوجي بمحافظة لوغون الغربي، بل في مناطق مايوكي بي وفي ولايات والداي، جيرا، سيلا، البحيرة، سلامات، ومؤخرا في وادي فيرا. السادة الشيوخ، نحن نتقاسم معكم نفس الألم، ونتقاسم الألم نفسه مع الأسر المفجوعة، ونعبر عن تعاطفنا الصادق مع جميع المتضررين من هذا العنف. فخامة السيد رئيس مجلس الشيوخ، معالي السادة والسيدات أعضاء مجلس الشيوخ، ردا على سؤال السيناتور المحترم سيباستيان بشأن استمرار أعمال العنف في دائرة دوجي رغم التدابير المتخذة عقب أحداث مندكاو المأساوية في مايو 2025، أود أن أعبر أولا عن امتناني العميق للسادة والسيدات على التزامكم الدائم ويقظتكم المستنيرة من أجل أمن ورفاهية جميع المواطنين. وأود في نفس السياق أن أؤكد التعبئة الكاملة لوزارة الأمن العام والهجرة لتقديم إجابات واضحة وصريحة وحلول عملية للتحديات الأمنية التي أشرتم إليها بحق. السيد السيناتور سيباستيان المحترم، سؤالكم الأول: كيف نفسر تزايد أعمال العنف بين المجتمعات المحلية وانعدام الأمن داخل البلاد، ولا سيما استمرار النزاعات في دائرة دوجي رغم توقيع اتفاق السلام والوجود المكثف لقوات الأمن والدفاع؟ السيدات، السادة الشيوخ، إن الأمن في بلادنا متوفر بشكل كبير دون إنكار لبعض الفلتات هنا وهناك، وهذا شيء متواجد في كل مكان، من مبدأ أنه لا توجد حالة صفر انعدام أمني في الحياة. فبالرقم من وجود هذه الفلتات الأمنية يتم حالنا السيطرة عليها والتحكم في عدم انتشارها وتوسيع دائرتها بفضل يقظة وسرعة استجابة قوات الأمن الداخلي في بلادنا. وهنا نود أن ننوه أن هذه التوترات التي تستقل أحياناً أو تؤجج محلياً لا يمكن حلها بمجرد الوجود الأمني، فالأمن هدفه الأول هو احتواء العنف وتهيئة الظروف لحل سياسي واجتماع دائم. ورغم استمرار بعض الحالات المعزولة، فإن استراتيجيات الوقاية وحل النزاعات المجتمعية قيد الإعداد لمعالجة الظاهرة من جذورها. وتفسيراً لأسباب تزايد أعمال العنف واستمرارها بين المجتمعات المحلية في أماكن متفرقة من البلاد، فإن الإجابة على سؤالكم نوجزها في الآتي: 1. من ضمن الأسباب الصراع على الموارد الطبيعية. تبدأ التوترات وتتصاعد أعمال العنف في موسم الأمطار في شرق وجنوب ووسط البلاد،
بسبب تدمير المواشي للمحاصيل الزراعية، فتتحول هذه النزاعات إلى أعمال عنف انتقامية بدلا من الحل السلمي بين الأطراف المعنية. 2. ندرة الأراضي والمياه. بسبب التغير المناخي والجفاف في بعض مناطق الشمال، استنزفت موجات الجفاف المتكرر موارد الرعي ودفعت الرعاء إلى النزوح جنوبا، وبالمقابل هناك تزايد في أعداد السكان واللجوء إلى زيادة المساحات المزروعة، مما يزيد الضغط على الأراضي الرعوية والزراعية ويؤجج الصراع بين المجتمعات المحلية. السبب الثالث: غياب التنظيم الواضح للموارد وعدم سد الفجوة القانونية من أبرز أسباب العنف، حيث لا توجد خرائط محددة لممرات الرعي وحيازة الأراضي وتحديد المساحات الزراعية، مما يخلق فراقا قانونيا يقزم النزاعات بين المجتمعات المحلية في كثير من أجزاء الأراضي الوطنية. 4. يؤدي النمو السكاني إلى ازدياد عدد السكان، مما يسبب زيادة في الطلب على المراعي والمياه والغذاء وحيازة الأراضي الزراعية والضغط على النظم البيئية الهشة والمجتمعات المحلية. 5. الاستغلال السياسي. يعتبر الاستغلال السياسي للانتماءات القبلية من قبل بعض السياسيين لحشد الأنصار وتعزيز النفوذ داخل الهوية الوطنية داخل الهوية القبلية والتوظيف العرقي لتحقيق مكاسب سياسية أو شخصية من بعض القادة، إلى المهددات من ضمن المهددات والأسباب الرئيسية في زيادة التوترات والنزاعات بين المجتمعات، إضافة إلى الأسباب الأربعة التي تفضلنا بذكرها سابقا. 6. التعدد العرقي والتركيبة السكانية والقبلية. مجتمعنا التشادي مجتمع بالغ التعقيد، يضم حوالي أكثر من 200 مجموعة عرقية، مما يؤدي إلى إضغاء الانتماء إلى القبيلة، يضعف الانتماء إلى الدولة والانصياع إلى القانون وإضعاف مفهوم المواطنة. 7. تأثير الأوضاع الأمنية لدول الجوار والصراعات الإقليمية بسبب تدفق الأسلحة الصغيرة عبر

السؤال الثاني، هل أتاحت التحقيقات التي فتحت عقب الأحداث الأخيرة ولا سيما في لاوكاسي روغوميل مولو مرر كماداي ومراي وأخيرا دبيبة وغيرها تحديد الجناة ومموليهم وإحالتهم إلى القضاء؟ الجواب: نعم معالي السيد السيناتور سيباستيان، إن التحقيقات التي فتحت عقب الأحداث المذكورة أدت إلى تحديد الجناة ومموليهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء وتفاصيل كل حادثة على كما يلي: حادثة لاوكاسي مندكاو أوروغوميل ومولو تم توقيف 85 مشتبها من أطراف النزاع، وبعد اكتمال التحقيقات القضائية حكم على 61 شخصا بالسجن لمدة 20 عاما. عدد الأشخاص الذين برؤوا لعدم كفاية الأدلة 8 أشخاص. عدد المتوفيين المتأثرين بإصاباتهم أثناء المشاركة في الأحداث 5 أشخاص، ونظمت عملية الدفن أول أمس من قبل الأهالي بحضور وزيرة العدل. عدد الأطفال المحالين إلى محكمة الأحداث 1. إجمالي المحكومين 73 شخصا. حادثة مرر كماداي تم إيقاف 40 شخصا من المتهمين، وتمت إحالتهم إلى القضاء وإجراءاتهم القضائية للمحاكمة قيد الإجراء. حادثة دبيبة تم إيقاف 38 شخصا متهم، إضافة إلى 7 مسؤولين وموظفين حكوميين وقدموا إلى العدالة. السؤال التالي: ما هي الحصيلة الرسمية التي يمكن للحكومة أن تقدمها حتى الآن للشعب التشادي من حيث الخسائر البشرية، قتلى وجرحى والنازحين وتدمير الممتلكات والخسائر الاقتصادية؟ الحصيلة الإجمالية للخسائر البشرية الناتجة عن هذه النزاعات في عامي 24-25 318 قتيلا و 315 جريح و 12500 نازح. أما الممتلكات والخسائر الاقتصادية تم الإعلان عن عدد غير دقيق من المواشي وحرق العديد من المنازل التقليدية. السؤال الرابع: ما هي الإجراءات الفورية والمستدامة التي تعتزم الحكومة تنفيذها لاستعادة النظام العام ومنع النزاعات المجتمعية وإعادة بناء الثقة بين السكان وقوات الأمن؟ الإجراءات الفورية والمستدامة تتلخص فيما يلي: 1. تعزيز تواجد قوات الأمن وتكثيف الدوريات في أغلب الأماكن حسب الإمكانات المادية وتوافر الموارد البشرية وزيادتها في الأماكن الأكثر حساسية. 2. دعم أفراد قوات الأمن بالدراجات النارية لسهولة تنقل أفراد الأمن وتوفير سرعة استجابتها نظرا للطبيعة الجغرافية والمناخية لبعض المناطق التي يصعب فيها التنقل بوسائل النقل الأخرى. 3. تجنيد عدد 932 شرطي دفعة 23 و1000 دركي دفعة 2025، وتنظيم مسابقة في كافة الأراضي الوطنية لدخول 1000 شرطي للتدريب في مدرسة الشرطة هذا العام. كل ذلك هدفه زيادة عدد أفراد الأمن لتغطية المناطق التي تخلو من تواجد العناصر الأمنية. 4. دعم الحكومة المتواصل لقوات الأمن بالسيارات ذات الدفع الرباعي لتسهيل عملها في المناطق الصحراوية والجبلية ذات الطبيعة المعقدة، حيث منحت الحكومة عامي 24-25 عدد 117 سيارة و400 دراجة نارية لقوات الدرك الوطني، 100 سيارة للحرس الوطني البدو والرحل، 23 سيارة للشرطة الوطنية، 24 سيارة دعما للإدارة العامة للاستخبارات والتحقيقات.

0: شكرا السيد الرئيس مجلس الشيوخ. اسمحوا لي قبل كل شيء أن أتقدم إليكم لأسمع عبارات التقدير والاحترام، كما أتوجه بتحياتي الخالصة لأعضاء الحكومة ومعاونيهم، وأود كذلك أن أتقدم بخالص التهاني والتقدير لزميلنا سيباستيان عضو مجلس الشيوخ صاحب المبادرة في طرح هذه الأسئلة المصحوبة بنقاش. فمن خلال هذه المبادرة سلط الضوء على إحدى القضايا الجوهرية التي تشغل بال مواطنينا، وأسهم في إثراء النقاش الديمقراطي حول موضوع يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للسكان بلادنا. تظل قضية الأمن اليوم واحدة من أهم انشغالات التي تؤرق مواطنينا، فرغم الجهود التي تبذلها السلطات وقوات الأمن والدفاع، لا تزال العديد من المناطق تواجه أعمال العنف والجريمة والنزاعات المجتمعية وعملية السطو المسلح، فضلا عن مختلف أشكال انعدام الأمن التي تؤثر بشكل خطير على الحياة اليومية للسكان. إن استمرار أعمال العنف وانعدام الأمن في بلادنا يثير قلقا متزايدا لدى المواطنين، ففي العديد من المناطق يعيش السكان خوف دائم من الاعتداءات وعملية السطو والنزاعات التي تعكر صفو حياتهم اليومية. وكما يقال، الأمن ليس امتيازا يقتصر على فئة دون أخرى، بل هو حق أساسي لكل مواطن. وإنما يعيش الشعب في خوف، فإن المواطن بأكمله هو الذي يعاني. وأمام هذا الوضع المقلق، يصبح من واجبنا مساءلة الحكومة بشأن التدابير العملية التي تعتزم اتخاذها لضمان أمن الأشخاص والممتلكات واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الجمهورية. فعندما يعود المواطن قادرا على مغادرة منزله دون خوف، وعندما يضطر التاجر إلى إغلاق متجره مبكرا خشية التعرض للاعتداء، وعندما تقضي الأم كل مساء في القلق على عودة أبنائها، فإن انعدام الأمن لا يعود مجرد أرقام وإحصاءات، بل يصبح جرحا عميقا في الحياة اليومية للأمة. إن استمرار العنف وانعدام الأمن في بلادنا يستنهض ضمير جميع، فرغم الإعلانات الرسمية والحملات الأمنية والوعود المتكررة، لا تزال أعداد كبيرة من المواطنين يعيشوا في حالة من القلق والخوف، وما زالت الاعتداءات وعمليات السطو والنزاعات المجتمعية وأعمال العنف تمثل واقعا مقلقا في العديد من المناطق. فالأمن هو أول حقوق المواطن وأول واجبات الدولة، وعندما يغيب الأمن تضعف ثقة المواطن في المؤسسات، ويتباطأ النشاط الاقتصادي، وتتصدى أوصار التماسك الاجتماعي. وكما يقال المثل، قد يتحمل الشعب الفقر لفترة من الزمن، لكنه لا يستطيع أن يزدهر في ظل الخوف. فحيث يسود انعدام الأمن، يتراجع الأمل ويتوقف التنمية. السؤال السيد الوزير، في ظل استمرار أعمال العنف والسطو المسلح والجرائم في العديد من مناطق البلاد، ورغم الحملات الأمنية المتكررة، ما هي أسباب عجز الحكومة عن وضع حد لهذه الظواهر التي باتت تهدد أمن مواطنينا وممتلكاتهم؟ ومن يتحمل مسؤوليات هذا التدهور الأمني المستمر؟ السؤال الثاني، أمام تنامي شعور المواطنين بعدم الأمان وتراجع ثقتهم في قدرة الدولة على حمايتهم، ما هي الإجراءات العملية العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لاستعادة هيبة الدولة وفرض الأمن في جميع أنحاء البلاد، بدل الاكتفاء بالوعود والتدابير الظرفية التي لم تحقق النتائج المرجوة؟ شكرا السيد الرئيس.
1: Merci beaucoup, Madame la sénateur Amné. Le sénateur Djidi Sade Kedelaï.
2: Merci. Merci, très honorable président, de m'avoir donné la parole.
1: Merci.
2: Je félicite notre collègue Sébastien pour avoir posé des questions très pertinentes par rapport à la sécurité de notre pays. Et je salue la présence du ministre de la Sécurité, le secrétaire général du gouvernement et leur collègue. Monsieur le ministre, la sécurité est la priorité et la préoccupation du chef de l'État, du gouvernement et pour notre population. Nous prenons acte des réponses que vous avez faites par rapport aux questions orales du sénateur Sébastien. Et personne, monsieur le ministre, ne doute de vos efforts pour maintenir l'ordre public, la sécurité dans toutes nos régions. Effectivement, il est très difficile d'avoir une sécurité 100%. Ça n'existe pas, je crois. Mais faut-il vous rappeler que vous êtes le ministre le plus outillé, parce que vous avez sous votre responsabilité les services de sécurité, la gendarmerie, la police, les gardes, qui doivent en principe vous informer en temps s'il y a des tensions dans telle ou telle région pour essayer d'anticiper les événements. Mais toujours est-il que nous courons toujours après les événements. C'est ça ce qui est désolant, monsieur le ministre. Je voudrais vous poser quelques questions, je ne veux pas être très long. Monsieur le ministre, quels sont les dispositifs concrets que vous preniez pour anticiper, pour qu'il n'y ait plus d'heures dans nos sociétés, dans nos régions et dans nos villages? Et quelles sont les insuffisances des renseignements pour que vous ayez à temps les informations réelles pour anticiper les événements, comme je vous ai dit tout à l'heure? Et quel mécanisme mettez-vous en place pour qu'il y ait une coordination, une synergie entre les services de l'ordre, la police, la gendarmerie, les nomades, les administrations locales, essayer de coordonner ensemble pour qu'il n'y ait plus de joie? Et effectivement, vous faites beaucoup d'efforts, on vous reconnaît. Mais cela ne suffit pas. Tant qu'il y a de morts d'hommes, on va toujours vous reprocher. Et je vous souhaite un bon courage. Nous vous soutenons. Merci, monsieur le président.
1: Merci, monsieur le sénateur Djidi Saleh Kédéraï. Le sénateur Choua Emchi Ali.

0: pétrolières, il faut que l'État donne de l'eau aux citoyens pour qu'ils ne meurent plus pour des questions d'eau. C'est une honte pour la République. J'ai bien envie de me référer au président Sankara, au défunt président Sankara, qui disait, très justement d'ailleurs, qu'il faut choisir entre donner de l'eau potable à tous et donner du champagne à certains. Je refuse de dire et de croire que notre gouvernement a choisi de donner du champagne à certains. Non. Mais tout porte à croire que le résultat est le même. Qu'on ait choisi de donner du champagne à certains ou qu'on n'ait pas choisi de donner de l'eau à tout le monde, je crois que le résultat est le même et nous le vivons tous dans l'amertume. Il faut décanter cette situation en donnant de l'eau simplement. C'est aussi simple que ça, monsieur le ministre. C'est de l'eau. L'eau dit, Allah dit que Dieu, l'eau c'est la vie. Et chez nous, on meurt pour de l'eau. C'est quand même paradoxal. C'est quand même paradoxal. Il faut que le gouvernement initie un plan de l'eau pour tous, pour que aucun Tchadien ne meure à cause de l'eau. Ce problème, ça ne date pas de la 5e République, ça date de longtemps. On l'a traîné. Et il est temps qu'on résolve ce problème. Parce que si la 5e République ne résout pas ce problème, je ne pense pas qu'il y ait un autre messie qui puisse venir donner de l'eau aux citoyens. Et c'est leur droit. L'État, il est dans ses devoirs régaliens de répondre à un certain nombre de besoins de la population, notamment celui de donner de l'eau, de l'éduquer, de le soigner quand il est malade. Mais si un État ne fait pas ça, comment voulez-vous que les citoyens aient confiance dans cet État? Ce n'est pas possible. Donc je crois qu'il faut prendre le problème à la source. Tout le monde sait, vous avez fait un bon diagnostic pour les causes de conflits éleveurs-agriculteurs. C'était juste votre raisonnement. Mais encore faut-il qu'il faut penser, comme on dit, gouverner, c'est prévoir, prendre les dispositions, anticiper les situations pour que ces choses ne se répètent plus. On sait qu'aujourd'hui, nous avons une bonne population des Tchadiens, une bonne partie qui sont des pastoralistes. On sait que la pression est très forte. La couche fourragère n'est pas suffisante. La pression de la population est là. Et tout ça, en plus avec le changement climatique qui apporte ces contraintes, que fait le gouvernement pour demain? Que fait le gouvernement pour demain pour désamorcer cette bombe-là? Donc, je crois qu'il faut que, comme on disait, si bien le
1: merci. Merci, monsieur le sénateur Abakar Malamoucha, la sénateur Wanda Nyomofanga.
2: Merci, très honorable président, chers collègues sénateurs, monsieur le ministre et leur équipe, recevez mes cordiales salutations. Je me fais l'écho de l'angoisse, de la douleur, mais aussi de l'exigence légitime de sécurité de nos populations. Si la question de la sécurité globale sur l'ensemble de notre territoire national demeure une préoccupation de chaque instant dans nos plus hautes autorités, la situation spécifique qui prévaut actuellement dans le Maïkébi-Est exige de notre part un sursaut immédiat et une action vigoureuse. Monsieur le ministre, le tableau sombre de l'insécurité dans notre province, vous devrez apporter une attention particulière. Car dans les départements de Mont-Ili, de Moyen-Boné, de la Kabia et de Moyen-Lemier, les populations vivent au rythme de la peur, les vols, le bétail à main armée, les braquages sur les axes routiers et les enlèvements contre rançon sont devenus le lot quotidien de nos concitoyens, asphyxiant le petit économie locale et brisant la cohésion sociale. Mais l'horreur a franchi un nouveau cap dramatique ces derniers jours dans le département de Moyen-Lémier. Je vais parler ici avec une immense tristesse des récents cas de tuerie intercommunautaire qui ont endeuillé le village de Béré dans la sous-préfecture de Nangui-Goto. Des affrontements violents entre les communautés Peul et Massa ont coûté la vie à de nombreux fils de la nation. Ces pertes en vie humaine sont des tragédies de trop. Aucune étincelle conflictuelle, qu'elle soit liée à l'accès aux ressources et au pastoralisme, ne devrait déboucher sur de tels massacres de masse. Face à ce constat alarmant, nous ne pouvons plus nous contenter de déclarations de principe ou d'interventions sporadiques après les drames. Il y a un déficit criant de moyens de prévention et de dissuasion sur le terrain. C'est pourquoi, au nom des populations de Moyen-Kébi-Est, j'interpelle solennellement le gouvernement ici représenté. Quelles mesures urgentes et concrètes comptez-vous prendre pour restaurer immédiatement l'ordre et une paix durable dans le village de Béré et ses environs? Quand assisterons-nous à un renforcement substantiel et permanent des moyens logistiques, humains et financiers alloués aux forces de défense et de sécurité? Nos forces sur place ont besoin de véhicules adaptés, de moyens de communication modernes et d'effectifs suffisants pour quadriller efficacement ces zones sensibles. Quelle stratégie le gouvernement entend-il déployer pour anticiper les conflits intercommunautaires et désarmer durablement les esprits et les bras qui endeuillent nos départements? Monsieur le ministre, la sécurité est le premier des droits que l'on doit à ses citoyens. Sans elle, aucun développement, aucune éducation, aucune innovation agricole ou économique n'est possible dans le Moyen-Kébi-Est. Nos populations ont trop souffert. Elles attendent du gouvernement de la République des réponses fermes, immédiates et proportionnelles à la gravité de la menace. Je vous remercie.
1: Merci, Madame la sénateur. Madame la sénateur Asha Saleh Deman.
3: Merci, Président. Monsieur le ministre, vous et vos staffs recevez nos salutations cordiales. Monsieur le Président, je voudrais dire que la question de la sécurité est une question cruciale. Elle demeure une préoccupation dans le monde et elle est récurrente. Et évidemment, c'est une question qui est inhérente aussi à l'évolution de la ville. Plus la ville s'agrandit, et encore, on a toujours des problèmes de sécurité. Monsieur le ministre, le problème du Tchad, c'est connu, vous l'avez relevé si bien tout à l'heure. Vous connaissez bien à la base les problèmes qui suscitent l'insécurité, les problèmes de criminalité dans notre pays. Mais il y a principalement deux problèmes qui sont récurrents et qui reviennent à chaque fois. Le problème foncier et le problème de conflits intercommunautaires. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons la capacité, vous avez la capacité d'anticiper sur ce genre de problème. Nous allons bientôt aller dans la saison de pluie et bien évidemment, les problèmes vont commencer. Je crois qu'il faudrait faire confiance à ces personnes que vous avez déployées sur le terrain, à l'intérieur, autant en Djamena qu'à l'intérieur du pays, et que la moindre information qui vous parvienne, le moindre signalement qui vous parvient, eh bien, que vous le décortiquiez, que vous l'analysiez, et que vous puissiez anticiper sur ce qui peut arriver éventuellement. Je trouve que parfois on néglige un peu l'information sur le terrain et que les bribes d'informations qui nous arrivent nous permettent parfois de désagréger des problèmes qui peuvent être assez graves. Et donc, monsieur le ministre, je voudrais dire que le Tchad, notre pays, vu sa position, plus que jamais, constitue un tremplin pour la circulation non seulement des biens, des personnes, mais surtout des personnes malveillantes, la circulation des armes, la circulation aussi des produits psychotropes, et ce qui fait que ça fragilise un peu notre ville. Donc, de ce point de vue, chercher aussi à anticiper, à prévoir, franchement, à obtenir plus d'informations sur ce qui se passe et surveiller un peu l'entrée dans nos villes, à travers nos frontières, l'entrée dans nos villes des personnes qu'on ne maîtrise pas souvent. Monsieur le ministre, vous avez cette imagination et donc faites mieux, faites beaucoup, vous avez beaucoup à faire. Nous voudrions vous féliciter. Mais avant cela, monsieur le ministre, le problème crucial d'insécurité, c'est aussi parfois, dans nos investigations, les gens ils nous disent qu'il y a un manque d'effectifs. Comment ça se fait qu'il y a un manque d'effectifs? Quand il y a des agents qui sortent des grandes écoles, par exemple, ceux qui sortent de Burkina, ou bien même ceux qui sont prêts à intégrer la police et la gendarmerie, il y a des personnes valides, des jeunes gens qui sont au chômage, et même parmi les brigands, il n'y a pas mieux un brigand qui puisse contrôler un autre brigand, recruter. Ouvrez cette porte-là de la gendarmerie et de la police. Recrutez ceux qui sont dans le besoin pour qu'ils désagrègent, qu'ils surveillent encore mieux nos villes et nos frontières. Et donc je voudrais, monsieur le ministre, vous encourager pour terminer, pour ce que vous faites. Ce n'est pas suffisant, évidemment, ce n'est pas suffisant. Mais bravo pour ce que vous faites. Félicitations, monsieur le ministre. Faites encore beaucoup plus parce que nous avons besoin de vivre en paix, dans la paix et la sécurité. Merci. Merci, président Honorable Président.
1: Merci, madame la sénateur Achta Saleh Daman. C'est vrai, nous avons plus de 25 sénateurs qui ont intervenu. Je pense que beaucoup de questions tournent autour de la capacité, de renforcement des capacités, évidemment, de nos forces de défense et sécurité pour faire face à cette situation d'insécurité qui prévaut sur l'ensemble du territoire, qu'il s'agisse des conflits intercommunautaires, des conflits agriculteurs, éleveurs ou bien d'autres sources d'insécurité qui sont totalement indépendantes de nous, qui viennent de l'extérieur et autres. Il est vrai que tous ces problèmes nécessitent d'avoir une politique d'anticipation, comme vous l'avez dit. Mais, à mon avis, la question la plus importante que nous devons traiter, c'est que l'esprit et la pensée humaine, c'est de là-bas que naissent tous les éléments d'insécurité que vous voyez. Soit à travers l'éducation, dans la pensée, dans l'esprit, dans l'organisation, le fonctionnement de la société humaine, ce sont tous ces éléments qui font qu'il y a des éléments d'insécurité dans le pays. C'est vrai, le gouvernement fera ses efforts, va mettre en place le dispositif qu'il y a, Et comme l'ont dit certains sénateurs, il faudra que la question de l'éducation de nos enfants puisse être également soulevée pour que nous puissions trouver la solution d'ensemble. Éducation à la base, éducation dans la famille, éducation à l'école, prendre en main les enfants talibés qui sont également formés par-ci, par-là. Tout cela joue dans le bon sens si nous voulons que demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, notre pays puisse connaître en tout cas la sécurité et la paix. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions, mais je n'ai pas d'éléments de réponse. Mais je suppose que si vous êtes ministre de la Sécurité, c'est pour que vous puissiez nous donner des éléments de réponse aux préoccupations que nous posons tous les jours. Nous ne sommes pas des experts, mais à travers vous, nous allons comprendre comment trouver des solutions. S'il y a des politiques que nous devons mettre en place pour vous aider, s'il y a des actions que nous devons entreprendre, s'il y a des lois, nous sommes prêts pour vous accompagner. Mais nous voulons que le peuple tchadien puisse vivre en paix et en sécurité. Vous avez la parole.
4: Shukran, Sayyid Raïs Majlis al-Shuyukh. Shukran, Sada wa Sayyidat al-Shuyukh al-Kiram. حقيقة قبل ما نجاوب على أسئلتكم أنا باسم كل موظفي وزارة الأمن العام والهجرة وباسم كافة أفراد بكل أفراد قوات الأمن الداخلي أنا بشكركم كثير وبأكد لكم إن دائما نحن على استعداد لتلبية استدعائكم في أي وقت عشان نحن عندنا التوجيهات واضحة وصريحة ونهائية من فخامة المشير محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية أنه أعضاء الحكومة لابد أن يكونوا في أي وقت تحت التصرف والاستجابة لتقديم إجابات لممثلي الشعب عشان هو منتخب من قبل الشعب التشادي ولا بد من الإجابة على تساؤلات ممثلين. ثانيا فخامة السيد رئيس المجلس ممكن في الكلمة اللي عرضتها للسادة أو السيدات الشيوخ في بعض الأرقام ما سمعوها مني كويس في العرض. نحن قلنا عندنا 318 قتيل نتيجة لمختلف الكونفلي النزاعات اللي بقت وعندنا 315 جريح ما 3000. ثاني شيء الأمن هو الشانتيه رقم واحد في خمسية السيد الرئيس والأمن هو حياة المواطنين التشاديين. لذلك في تعليق السيناتير سيليستيان بطرح سؤال بقول السبب معروف للنزاعات المجتمعية بين شرائح المجتمع التشادي وكثير من الأخوان الشيوخ تطرقوا لنفس السؤال فبقولوا متى تتحمل الحكومة مسؤوليتها لإنهاء هذه النزاعات بين شرائح المجتمع التشادي. أنا بقول أسباب النزاع في بعض من الأخوة الشيوخ تعرضوا لها تكون بأسباب المياه ولا تكون بأسباب النزاعات في الأراضي وكده. بزيد بضيف في كلمتي أنا حددت أسباب النزاعات المجتمعية بثمانية أسباب رئيسية وفي أسباب تفصيلية أخرى ما عرضناها في الكلمة. مثلا من ضمن الأسباب الوعي المجتمعي، من ضمن الأسباب حق النزاعات الوعي المجتمعي الكومبورتمان والإسبري هنا المواطنين الشاديين. وثاني حاجة كثير من الأسباب الاقتصادية كمان وراء بعض النزاعات، وعدم وضوح بعض الإصلاحات القانونية، ومشكلة التربية الأساسية زي ما تفضل كثير من النواب وختم السيد رئيس المجلس، وكذلك تنظيم الممرات الرعوية والتنظيم الزراعي والتنوع الغبلي. الكثير من المواطنين ما فاهمين بالشكل الصحيح انه هو مصدر للثراء والإرث الثقافي لبلدنا. بدل ده كان كثير من المجتمعات استقلت من لنزاعات قبلية بين المجتمعات. فأنا داير أقول للسيد الرئيس الأمن وحل مشكلة النزاع المجتمعي في تشاد هو زي ما كلكم اتفقتوا وتفضلتوا إن هي مسؤولية جماعية، مسؤولية جماعية بحكم إنه الأمن وأفراد قوات الأمن مسؤوليتها الأساسية تتلخص في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتتلخص في تهيئة الظروف في حال الأزمات والنزاعات، تهيئ الظروف للحل الاجتماعي والسلمي وإعادة الأمور إلى نصابها، وعدم السماح لتوسيع رقعة الخلاف وهدر كثير من الأرواح. وكمان مهمة الأمن فرض احترام القانون وهيبة الدولة والسيطرة على عدم انتشار وتعميم الأزمات والخلافات المجتمعية. فده ما مهمة أساسية حل مشكلة ومعضلة أساسية تعاني منها تشاد عشرات السنين. فالحل في منظوري بيجي من التكامل المؤسسي، التكامل المؤسسي. وفي بداية الكلمة اللي عرضت عليكم ذكرنا إن حل مشكلة النزاع المجتمعي تتحملها الحكومة عبر وزارة الأمن، وبيتحملوها الممثلون المنتخبون، وبيتحملوها الشيوخ التقليديين، وبتحملها مؤسسات المجتمع المدني، وبتحملها رجال الدين، تحملها الشباب والنساء والمثقفون. بعد ذلك الأمن بيتحمل السيطرة على التفلتات الأمنية ومطاردة المجرمين والمتسببين وفرض هيبة الدولة ومنع الانتشار وتقديمهم إلى العدالة. والحل الاستباقي كمان هو واحد من الحلول الجذرية اللي بتحل لنا مشكلة النزاع المجتمعي. والحل الاستباقي بيكمن في نقطتين أساسيتين: أولا التوعية السنسيبليزاسيون، وثانيا المعلومات المسبقة اللي بتجي من الخدمات الخاصة عشان تسمح لقوات الأمن والدفاع أو تسمح للإدارة التدخل لحل الإشكال قبل ما يؤدي إلى صدام مجتمعي ويفقدنا أرواح المواطنين الشاديين. هني عشان ده من الحلول اللي الإجراءات أو اللي طلبوها الإخوان في أسئلتهم، اللي هل الحكومة اتخذت إجراءات عملية وملموسة وواقعية لحل مشكلة النزاع المجتمعي؟ ده أنا بأكد لكم عن قريب. حاليا تقريبا المسودة في طور الترجمة، قبل شهور قدمنا لك خطاب رسمي لمجلس الشيوخ وللبرلمان ولكثير من المؤسسات المختصة وجميع الوزارات المعنية بالأمن. عندهم ممثلين وخلصوا إلى تقديم الخطة الاستراتيجية الوطنية للأمن الداخلي، والاستراتيجية دي فيها محور المقترحات والحلول العملية لإنهاء أزمة النزاع المجتمعي، والاستراتيجية دي بتتكون من 104 صفحات في حال تترجم هتعرض لكم ويتم تنفيذها خلال زي ما ذكر السيد الرئيس خلال السنوات المقبلة وضمن خطط تفصيلية وعملية كبلان داكسيون أنيال، وبعد ذلك ممكن تتحقق النتائج المرجوة في الحلول الجذرية لمشكلة الخلاف المجتمعي. السيد الرئيس في السؤال بيتعلق بخطة الحكومة لفرض هيبة الدولة والسيطرة على حمل الأسلحة النارية الغير مرخصة، كمان تطرقنا في الكلمة لإجابات مقتضبة في هذا الشأن. الأمن واقف ليل ونهار والعمل على زي في المسألة القريب في زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية في أثناء مشكلة النزاع المجتمعي في دار تاما، كون تقريبا 6 إلى 7 محاور وكلها تم تجهيزها بكامل المعدات اللازمة من أجل العمل على نزع السلاح. ونحن في خطتنا اليومية دائما كل يوم في تفتيش للأحياء، في تفتيش للمدن، في تفتيش للمنازل، وفي تفتيش للطرقات من أجل منع حيازة السلاح بطريقة غير رسمية. في سؤال بيقول هل في تنسيق بين وزارة الأراضي ووزارة الأمن لإدارة الأراضي وكذا؟ إدارة الأراضي هي يعني من اختصاص إدارة الأراضي ووزارة الحكم اللامركزية والحكم المحلي عبر الممثلين الإداريين والشيوخ التقليديين، والتعاون مع وزارة الأمن فيما يخص في الحياة اليومية والإجراءات الأمنية اليومية للمواطنين. في سؤال بتطرق لمسألة السير في الطرقات وإنه ذات تسرق الوقت وفي تسبب في بعض الشجار والعنف وكذا والخلافات، وده كثير المشاكل حق تنظيم حركة المرور في السيارات، تقريبا دي المعاناة الأكبر في العاصمة الجمينة، وده لي عدة أسباب كثيرة بحكم عدم تقنين استيراد السيارات وعدم تقنين من يحق له أنه يمتلك سيارة ويسوق وعنده علاقة بالطرق وعنده علاقة بكثير من الأشياء، وتمركز المقرات الإدارية في اتجاهات محددة، مركزية الخدمات، وده كله بيلعب دور في الازدحام المروري اليومي في العاصمة. ونحن فاهمين الكلام ده كويس، و القوات الشرطة الوطنية عبر شرطة المرور أنتم شايفينهم في الشارع وشايفين أداهم، ونحن متجاوبين لأي ملاحظات وأي مقترحات تساعدنا في أنه نخفف من وطأة الازدحام المروري اليومي. طبعا مسألة دخول الأجانب والهجرة والكنترول وكذا، طبعا الهجرة فيها جانبين، في هجرة شرعية وفي هجرة غير شرعية. التشاد كدولة من دول في قلب أفريقيا ومن دول أفريقيا المركزية عندنا تشاد عندها اتفاقيات حرية التجول والتنقل مع كثير من البلدان، جزء منها في أفريقيا المركزية جزء منها في غرب أفريقيا، وحرية التجول والتنقل مكفولة، وتشاد عندها اتفاقيات مع بعض الدول الدخول من غير تأشيرة مسبقة. دي هجرة شرعية لأن تشاد دولة وبتلتزم بتعهداتها واتفاقياتها، وما بنقدر نمنع إنسان عندنا اتفاق مع بلد إن له حرية الدخول وحرية التنقل في تشاد، لكن ده ذاتها مشروط إنه خلال 90 يوم لابد أن يمشي إلى إدارة الهجرة ويسجل، يسجل في إدارة الهجرة من أجل الرقابة وكذا. والهجرة الغير الشرعية طبعا دي الناس المتفلتين اللي بدخلوا عبر من غير الممرات المحددة للدخول تشاد، ودول ناس متسللين. والهجرة دي كثير من الدول ودول العالم بتعاني منها زي ما قلتوا كلكم عارفين، حتى في أوروبا اللي بتقسمها مع كثير من الدول الأفريقية بحر، ناس بموتوا في لب البحر، ناس بيشولوا قوارب باتوا بغرقوا بالميات كل يوم وبمشوا بهاجروا، ولهم معسكرات لجوء في أوروبا وقاعدين بيعجوا في الأمور. فنحن وكثير من دول ما حتى نحن التشاديين في بنهاجروا، نمشوا ليبيا بنمشوا النيجر نمشوا نيجيريا نمشوا السودان بنفس الطريقة اللي بهاجروا فيها مواطنين البلدان الأخرى، وبيجوا بدخلوا في تشاد بطريقة قانونية وغير قانونية. وزي ما قلتوا شايفين رجال الأمن دائما وأبدا بيعملوا رافل، بيسووا رافل، وخلال العامين 2025 و26 في 25 نظمنا أكثر من عملية جمع للأجانب اللي بتشوفهم دول، وعبر وزارة الخارجية اتصلنا بكثير من الدول وجو شالوا ناسهم الغير قانونيين وفي اللي نحن بعدناهم وكذا. وكمان بالأمس زي ما ذكرت قبل أسبوعين كمان تم في مهاجمة للأحياء في أطراف جمينة اتجاه لاماجي وبومبليلي وأفروك وكذا، وكمان في تم الجمع كثير من أكثر من 400 ناس وتم تصنيفهم التشادياتو الأجنبياتو، والتشادي حسب القوانين حق الهجرة بنتعاملوا معي، ودي شغلة يومية ومستمرة ونحن شغالين فيها. في سؤال بيتعلق بأنه 60% من النزاعات تتركز في الولايات الجنوبية، هو بالفعل لأنه الجنوب الولايات الجنوبية زي ما قلنا أنه في هجرة في تغيير ديموغرافي بسبب الجفاف بسبب التصحر بسبب البحث عن المراعي بسبب ازدياد اكتظاظ السكان زيادة عدد السكان وتمركزهم وبسبب زيادة الأراضي المزروعة، ده كله أدى إلى رفع نسبة الاحتكاكات والنزاعات بين المجتمعات. وزي ما قلتوا شايفين دائما لو بس قلنا في نزاع والحكومة سوت شنو وده، لا، والنزاعات دي هي زي ما قلتوا شايفين طريقة إدارتها الحكومة بتديرها بالطريقة منطقية، بتلاحق المجرمين بتمسكهم بتعمل صلح وكده، لكن اللي بحد من ازدياد التوترات والبحث من زيادة المشاكل في نقاط 8 ذكرناها في كلامنا وبنزيد عليها وبنأكد إنه لابد من التكامل المؤسسي والعمل الجماعي، لابد من التكامل المؤسسي والعمل الجماعي. جانب التوعية نحن في الأمن بنسموه المسؤولية القاعدية الريسبونسابيليتي دي باس. يا جماعة تقريبا في تشاد عندنا أكثر من 1400 ولا كم ألف شيف دي كانتو وسلطان. الشيف دي كانتو ده هو أكسيولير عن الأدمنستراسيون بيبليك بيغاني سالير من تريزور بيبليك إلا دي ميسيون إن دي ميسيون في سين هنا كومينيتي حق كيف نجستيفي في فيلاج ميم با ما عنده 200 300 ناس فريق انا اليفر سياده ما بفوتوا 10 ولا 15 ولا 30 نازلين بوازين اكوتي و الشيف دي فريق عنده مسؤول ريبريزونتا انا شيفري الفيلاج عنده شيف دي فيلاج يا دي شيف دي كانتو والناس دول كلهم تابعين للاداره وعندهم مسؤوليه الدوله كلفتهم بها. طيب هو اول الانسان ده في معنى عموميه الامن وشموليه الامن وانتم اكدتوا بنفسكم ان الامن مسؤوليه جماعيه اذا ده اول شان في الجنزير حق المسؤوليه الجماعيه. ده المانك دي ريسبونسابيليتي دي باس وده اول ايتاب للسوليسيون عن الكونفلي انتر كومينيتير باسكو سي ان بيتيت ليتيج و دي ريسبون يا دي ريسبونسابل قاعدين في نفس المكان وما بيقدروا بيشيلوا مسؤوليتهم. نورمالمون اول ما يبدا المشكله قبل ما يموتوا الناس قبل ما دول يسووا انترفنسيون دول يسووا انترفنسيون الناس اللي لايموا ويسووا الموضوع كبير ويقاتلوا خلينا نشيلوا مسؤوليتهم. من المبدا ده المثل ده بوصف كلكم الكلام اللي قلتوه ده الدبزو ان الحل الجذري للكونفلي انتر كومينيتير اللي بيودر مئات الناس وما بينتهي ده يبدا من هنا. بعد ذاك اذا الشفيري ما قدر الادمنستراسيون قاعد خليه يحيلوا الطرفين الى الحل الاداري. الحل الاداري ما قدر خليه يحيلوا للقضاء. في الحالات الثلاثه اذا الريسبونسابل دي باز الدي كوتي ما بينصاعوا ليا وما بيسمعوا كلامه والواحد داير يشيل حقه بايده يا دي فورس سيكيورتي قاعدين هنا بيجي ميسيون انا هم. لكن ميسيون انا الفورس سيكيورتي ما بيمشي بيشيل ميسيون انا الجيسيون انا لافي انا الحياه اليوميه حق المواطن. خليه نصنف الاشياء تصنيف صحيح واي شيء نحطه في مكانه. نحن على استعداد تام في وزاره الامن وافراد قوات الامن في اي مكان اذا كان اي شفري حاول يكون في وسط المواطنين ويحل مشاكلهم بالتوافق وبالتراضي وفي نادم غلبة والله ما داير يسمع كلامه والله داير يسوي مشاكل والله يخليه سينيالي للفور سيكريتي. كان الفور سيكريتي خلوه قالوا لان احنا ما عندنا بشغل خليه يمشي يداوس والله يسوي مشاكل ده بعد ذاك ان احنا ريسبونسابل. لكن هو بيتداوس ليه في راسه وهو ذاته بداوس معاهم المشكله الكبرى. طيب هنا ده الفور سيكريتي بيجوا هو وهم كله بكروبهم وبوديهم بنطيهم للقضاء عشان ده الإضافة للإشكالات والأسباب اللي ذكرناها الحلول بالدور التضامن الكل ده جانب. الجانب الآخر السنسيبليزاسيون أن إحنا شعبنا نعرفه أن إحنا ناس وتقروتوا أن إحنا ناس قرينا تشادين المثقفين قاعدين وعارفين. طيب دائما المشاكل بتحصل في الخلق ده سارح الليفر ماشي في الخلا ودا كمان نادم قائد سومانجي والاثنين نفس الشيء مشان زرع بيجي بالدعوه. طيب دول بدوروا سنسيبيليزاسيون، السنسيبيليزاسيون يبدا من الشاب دي كانتو الناس الانتلكتيال كلها قاعدين ابناء نفس الاسر نفس العائلات نفس المناطق. يعني انت منطقتك ما تيجي تدافع عنها بس يعني ده ناقصها وده ناقصها وده ده ناقصها. نو في جانب اخر كمان لازم ذكرناه نحن حرفيا، قلنا الحكومه المنتخبون دول ده السنه جاي الاسامبلي دي بتاعت قاعدين الكونسي بروفنسيال بناس قاعدين، خلي الناس تسوي سنسيبيليزاسيون للشعب يوصفوهم ان التعايش السلمي مطلوب، الكويزيون سوسيال مطلوب، يوصفوهم كون المشاكل ما بتنحل باليد، في مؤسسات دوله موجوده، ها التوعيه مطلوبه، لازم توعي وتفهم وكان خالف الامن يجي له. لكن لازم ما نوعوه ونخلوه يتداوس يموت والامن يجي له، الفائده الامن ما مسؤول من السنسيبيليزاسيون، الامن ما مسؤول من الجيسيون هنا الحياه اليوميه للمواطنين. الحياه اليوميه للمواطنين بيديروها الشفيري، بيديروها تديرها الاداره، بيديرها القضاء بمساعده المؤسسات المنتخبه من قبل الشعب. ده الحل الجذري، والكلام ده كله مفصل في الخطه الاستراتيجيه الوطنيه للامن الداخلي من 104 صفحه وبتجيكم. واي نادم عنده مسؤوليه في لبنان تولي الديبارتمان مينستريال عنده باراجراف حقك يطبقه بعد ذاك خلال سنه سنتين ثلاثه اربعه خلينا نشوف النتيجه. في سؤال بقول النتائج في السنوات الأخيرة اللي حققتها قوات الأمن في المتابعة ومحاربة الشبكات الإجرامية وإيقاف الناس المجرمين وكده. طبعا في أشياء غير منظورة وغير محسوسة. طبعا قوات الأمن الداخلي بالإضافة إلى بعض الخدمات الخاصة، قوات النومات، الجندرميري، البوليس ناسيونال، الديجري، في عام 2024-25 زي ما قلت لكم في تفتيش يومي في الطرقات انتم شايفينها، وفي تفتيش بفترات لفترات ما مستمر حسب البلان حق القوات الأمن للأحياء والأراندوسما والمدن الأخرى. خلال عام 2024 و25 تمت مصادرة 4546 بندقية من أيدي مواطنين حايزينها ماسكينها بطريقة غير قانونية من مختلف العيارات. دسيتات كلها في لبنان، آر بي جي كلها في لبنان، 4546 عدد ذخائر متنوعة مختلفة، 17000 طلقة من خيار مختلف. الأشخاص اللي تم إيقافهم واستجواب 20015 نفر، 20015 بيرسون، في لبهم 4703 دول ده ناس كرمينال، 4703 دول ناس كرمينال أحيلوا للقضاء للجستيس. عدد الأفراد المجرمين الكبار 1368 ودول مشوا كرتروا كلهم قاعدين هنا. عدد الشبكات حق الجرائم المنظمة الكريم أورجانيزي تم تفكيكها ومسكانها 52 شبكة. عدد الناس الإرهابيين الخطيرين 7 أشخاص بينتموا إلى مجموعة بوكو حرام. العملات المزورة بتهدد الاقتصاد الوطني والعملة الوطنية 512 مليار فرنسي فا و 670 دولار أمريكي. كمية المخدرات التي تمت مصادرتها الدروك السيزي بقيمتها بالقروش 73 مليار فرنسي فا، وده كله بتشوفوه بسيارات جرو بورتير دول بيحرقوا فوقها بشكل يومي. السيارات المسروقة تم استردادها لأصحابها 52 سيارة، والكثير من مختلف الأشياء الثانية من الدراجات النارية وأجهزة الكمبيوتر وأغراض آخر متنوعة، بالإضافة لعدد 6 مجرمين عندهم بلانت من قبل المواطنين وشاركوا في بعض الجرائم في تشاد. تمت ملاحقتهم وقبضناهم بالشرطة الدولية للإنتربول وتمت إعادتهم لتشاد وسلمناهم للمحكمة من دول النيجر والكاميرون والإمارات ومصر. وفي 37 طلب ديماند آخر هنا إنتربول قدمناه وقاعدين نتابعه مع الدول الأعضاء في الإنتربول في حال تم إعلامنا. كان أي دولة كلمتنا إن قبضت نادي بنعمل إجراءاته بنجيبه وبنسلمه للقضاء لمحاكمته في جريمته. دي بعض البناء اللي جاء في السؤال. بالنسبة للسؤال حق الناس اللي في كانهم مسكناهم والجوبرنير كل خبر ما عنده وكيف وجبناهم، دول ناس متهمين بالانتماء إلى الريبيليون معارضة مسلحة، ودول تريتمهم كلها سبيسيال باسكو يا دي زانكيت انكيت كلها انكيت سبيسياليزي. ابري الانكيت ممكن يسلموا للقضاء. بالنسبة لناس البوليسية هنا في بوركينا، طبعا نحن في بوركينا عندنا أكثر من 200 ألف أوفيسية قاعدين بقروا في بوركينا، وجزء منهم خلصوا. ونحن في دفعة 2024 تقريبا في أكتوبر نوفمبر 2024 دي آخر دفعة، 25 ما رسلنا و 26 كلها ما بالرسل بتان. وده السبب الرئيسي اللي خلانا نفكروا بعد 65 سنة في تأسيس كلية شرطة تسمح لعيالنا يدخلوا ببكالوريا ولا بليسانس ويمرقوا أوفيسية من داخل تشاد. نحن من بعد اليوم ما محتاجين نودوا إيجيبت ولا نودوا بوركينا، لذاتك بأصل المعرفة وبيخلينا نحن ذاتك نفورمي ناسنا ونخدم نفسنا بنفسنا. وده السبب اللي خلانا نأسس الأكاديمية الإيكول ناسيونال سوبيريير، ده السبب. والناس دول طبعا أي نادي مشى بيجيب رابور حقه هنفهم دي تيت حقه وبيجيب دبلومة وبقدمه في في الإدارة وبيتم النظر فوق وبعد ذلك يحال إلى وزارة المالية وحسب الديسبونيبيليتي عن البيجي بيتم استيعاب الناس دول ودول إجراءاتهم ماشية ونحن بنتابع مع وزارة المالية. بالنسبة لل طبعا مسألة تحسين الأوضاع حق أفراد الأمن، أفراد الأمن هم جزء من الموظفين التشاديين والأكومبانيمون حقهم ضروري ونحن ما منعزلين من بقية الموظفين التشاديين. كل الوزارات في تشاد لها أهميتها، لها أهميتها، الصحة لها أهميتها، الزراعة لها أهميتها، المين لها أهميتها، الأو لها أهميتها، كل الوزارات لها أهميتها وكلها في النهاية بتأدي خدمة وطنية. المواطنين التشاديين كلهم متساوين في الحقوق والواجبات، نحن كلنا من ضمنهم وأفراد الأمن كلنا من ضمنهم، وهي مسألة تحسم حسب الاستراتيجية الوطنية الشاملة حق الديسبونيبيليتي دي فون عن التريزوري، تريزوري بيبليك عن الجامعة، ما حالة منفصلة. وبيده كلها أنا ذكرت لك الكثير من السوتيان وكثير من الخدمات اللي قدمتها الحكومة لأفراد الأمن في 24-25 وذكرتها لكم بالأرقام، ودي ما نهاية الأمور والدعم متواصل، لكن الدعم بتواصل حسب ما يتوفر أو حسب ما يكون متاح ضمن الاستراتيجية العامة حق البلد وكده. هنا

طبعا فيما يخص بعض الإشكالات اللي بتكون في ولاية بالا ولاك والخطف مقابل الفدية، هما فقط في ولاية مايوكيبي. طبعا دي نحن في الكوستا الولايات اللي بيكون فيها الروما كونتر راسون، ده تحديدا مايوكيبي بالإضافة إلى لاك، والخطف في لاك بيكون من جانب الإرهابيين هنا بوكو حرام. وتقريبا لو أنتم متابعين معانا الحالة من 24-25 لليوم تقريبا نص 26 الحالات خفت بنسبة كبيرة جدا، تقريبا بنسبة 70-80%، لأنه كل بالتعاون مع ديليجي جنرال أنا جوبرنمان في لاك وفي بالا تقريبا تم القبض على 70-80% من الناس والشبكات حق الإجرام اللي بتخطف الأطفال والنساء وبتساهم بهم من قبل الفدية دي، والكثير منهم بالعشرات تمت محاكمتهم وإحالتهم إلى كروتورو. طبعا بالنسبة لإشراك الشباب في الدوائر في الأمن وكذا، نحن ده بارك الله فيكم يعني مدام جاموس سألت الكلام ده، لو نحن ده هم من الأول والأخير، ده هم من الأول والأخير. نحن في أول لنا لقاء عام 2024 تقريبا في نفس قاعدة مجلسكم الموقر ده التقينا مع عمداء كل الدوائر من أصغر واحد إلى أكبر واحد، وكرام دورينا من أول يوم. الأمن ده هو جنزير عند حلقات، أي حلقة بتمسك الثانية بيزيد طول، أي حلقة بتمسك الثانية بيزيد طول، إلى أن يبقى جنزير تقدر تربط وتأمن به الباب. زي الجنزير اللي بنأمنه من الباب ده، مشاركة جميع مستويات المجتمع التشادي في الأمن ده بيكون جنزير. أفراد الأمن وحيتهم ما بيكون جنزير. والكلام ده أنا قلته في مقابلة، قلت أي بيت في تشاد ده عنده مواطن تشاد ساكن فوق، لكن ما أي بيت عنده عنصر أمني قاعد فوق، عشان ده المواطن ده هو عنصر الأمن.

قبل أسبوعين يوم 22 الخميس الفات مع وزير إدارة الأراضي وعمداء الدوائر كلام ده قلنا يا ناس كيف بيجيك نادم أجريسيف بقتل بسرك بلبس جيسنر ب 15000 ولا 30000 وبسكن جنبك وما بتبلغ فوق ده تعاون تشيف حالة مشبوهة ما تبلغ فوق شيف ديكاري تركياناك ملان أجانب راسهم بيبقى عارفهم ما معروفين مشبوهين بمارسوا أنشطة ما معتادة انت بتشوفهم قدامك 24 ساعة ما بتنظمهم ما بتبلغ عنهم ما بتتحمل إدارتهم بعد ما يجوا يخربوا تجي تقول وين الأمن نو الأمن بيبدأ منك ده العمل الاستباقي ده البريفانسيون إذن الأمن هو السلسلة والإنسان في أمنك أنا نفسك ما بيشهدوك في أمنك أنا نفسك ما بيكلفوك ما ممكن فنحن بنطلب من خلال سؤالكم ده أن احنا معاكم 100% وده مطلبنا ويا ريت يتحقق لنا مع كل المواطنين السعوديين وأن احنا بنشيل مسؤولية بالنسبة للسؤال حق بيع المعدات العسكرية في هل سوق أسود ولا سوق مصرع ده طبعا تم تنظيمه تقريبا كان في الرافل حصل قبل سنة وحاجة وفي عمل مشترك بين هيئة التصنيع العسكري المانام ودجريم الاستخبارات العسكرية مع مكتب الرئيس وكان سولهم رافل وخمامهم شالوا وأعتقد تم تنظيمهم وأي شغل بيجي ده لابد يكون بتصريح مسبق من إدارة الاستخبارات العسكرية بالنسبة للمواطن الحرق نفسه بالبنزين طبعا الرواية دي هي في مشهد كثير لكن حقيقتها وباختصار يا جماعة النادم ده سيدة بس وتيرة لزمه ركبوا معايا بوليسية يمشي يودي الكوميسيون جو وقف قال لي البوليسية ده ننطيك 2000 ريال خليني وقال لي أنا ما بشيلها بوديك قال لي نسوي لك 4000 قال لي ما بشيلها بوديك ثم قال لي نوديك وتيرة هو سيدة بطلة قال لي يا أخي كاربيرا حقي كمل ندلي النم ندي نملا كاربيرا ونم البوليسي راكب شاب ديبور خد دلة عندك الزاز تقعدي حقة البنزين الإيسانس شالها ومشى بهناك ورشها للبوليسي البوليسي الدلة صبه فوق عند بريكي سلاها بدور بولع صبه في نفسه وتشاه وشالوا ودوا الدكتور في نفس اللحظة أنا ناديت للديجي دي بوليس وكلف الأجوان حقه مشى المستشفى العسكر شالوه ودوا المستشفى الديجي أوريلي أجوان حقه رسل مشى في المستشفى ومن المستشفى رسل فيديو الولد ده أبوه وشاف دراس حقه وشاف دكانته حقه وكل قاعدين معي وسجل فيديو الولد بنفسه اعترف لا اكسبتي بالكلام ده والفيديو كله ناس شالوا بوليس تشنا وبدو كل البوليسي كربنا فانتين لي جستيس وودو في ميزون دارجاي طيب يا جماعة بكمبورتمان زي ده وبإسبري زي ده نمشي نسجنوا بوليسيه إتا فورمي

شكراً. تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال واتني تشاديا مخصصو دقي غراتا tarnanchan matka rul cafe ke journal se tronya ro itnene ro awal naf machine bar duburyo tsiri kar machine jawla in intikhabat in debite gne unun in majlis in shiyukh gne rasmiyan gal departement in haras al biar unun geger de internan shari bagrmi alan waqiya taga gal wuqzin inti mutrashin ginde kalkataram vote kalbadakhni maktub de kain doge de wafaqtu kolkhin intiqabati tanu lazim yani mutrashin gine lazim ke ikhtaram kun kolkhonga de elerngani gal kolkhini intiqabati telinine code electoral gal maktub ginti أكد كني إلي لازم رسميا كل خين انتخاباتن يعني كبا دانا نقال فرسني دي دي تارنيني عشان كل خين كبا دانا يا كوك كند بينيني وكيوني دانا وكا أكد كا غاردين نغدي دي هاماغن إلي رنيني amagne rek elen lazim yani qarar de rek tarangine lazim ke tabaqnya ngal wukintti ngal jawlende kal tarangine tanu ngal in kol khani intiqabat te rasmiyan mutrashin gine ashan futurnge kal ke tarangal gotti kindinya ngal kol khong de rek elen lazim ke tarangya garbo kefunin rikorenin yani jako adaqan haddde elerng katarangenin jako tarangida de masalan ngal jamanganti ngal kanisinganti ngal lokonganti ugar kuykaw lazim yani ihtiramnen ke ihtiram kan kolkon de code electoral de telnine de janib inu in kolko in intiqabate ugar nambur adaqan itine garnen ke darorti u kasr nglaha u ko كودرمون كل خونه ده إن انتخابات قال مكتوب ده تاني تكسنن كم إن مجلس إن دستور لازم كتبقى قال بو غربو كترنيا بدون أرنتنه يعني نهائيا كوقف كنيا وكترنيا وكودنيمون كل خان إن فوته تانو وقت ده كختم كندوجة مكتب ده إن فوتجنه لازم احترامه كي احترام كن كل خوين انتخابات دي تيلين كوت الكترالين ياكو كباتو لب آيين دي ريك إداريان ووفق دان تيني أفضل من كل خوين دي كمباشينيا وجاكو كبات دان غاتيني نن انو ندلغد مترشين جنة لازم كون قرار كورتي وكور رسميان غردي إيلرنغنن كترانيا غربو داني داتيني دين ياكو كاي غردي كندل دوجيتني رسميا كخصاخ ديموكراسي ني احترام دي كجانب انو نتيجين دي ان فوت لازم ننكوا كوت اوركتورالن با دوغي ولازم هورين دي انو جولنن اوتو يابو دك كهاول خا غاردين تندلنن غاربو با داناتني نن وخچنه لكن غربو كترنيا بو اورتو كلخو ان ديموكراسي غاتني اف مون كلخو ان ارن دت ايلينه ان كوت الكترالن لازم يانن غاردي اكومن دوكچنه وترشين غنه لازم كينن تارا او كاين غاردي كوفاك ترنيه وفاكتو كلخو ان كوت الكترال نين دلا نايب بريمير مينستر دي كالفكوت اداري نانغ ليمان محمد تري تاباخ رونيني بونغور تري تينغال غيغر دي انترنان مايو كي بي كام سابني دي با اغت كمالاما عشان مالامن دي ديلي كار ديليغي ان حكومة دي جين غيغر دي انترنان مايو كي بي كام سابني غوكوني سيديمي قدام كريساليني عشان امنيني amnen kuto ay goto nayba akkat kayli lazim yani force de indinen lazim risalen ke bakawo ya kaw kunya o kabawni rondinti o ko sahar doge
nga lu ko cinti liman mohammed ak kat kay li gadam ka shukur ñene ko ko zi bo dawlene mohammed idriss debit no tarbit in dahay nga de garden del ron tene dawl chat trina dalqa gardidin de trindel gardidin del trindel dan tarbit ginti o tri toujours chiffre in imnga moko sa so de giga sikarmato ngal studio radio chadi radio diffusion nationale chadien ni nacher zain trogne ro itne ne ro awal naf machain art buri wat suri karmachine de jang na cher de la dumbelem telem goy so de grax singu don singu ron si mon se Omar Idriss Omar mon ko sken cabine technique agidi rigobert

0: القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية يقدم الزاوية الرياضية، برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة خاصة للزاوية الرياضية من مدينة أم جرس، حيث المهرجان الدولي للثقافة الصحراوية، المهرجان الذي نظم بمدينة أم جرس منذ 7 وحتى 13 من فبراير لعام 2026، ويضم عدة دول: نيجر التي تعد ضيفة الشرف، الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، مصر، بوركينا فاسو، مالي، تونس، والمغرب، وموريتانيا. إليكم الزاوية الرياضية، ولكن إلى أبرز عناوينها. رئيس الوزراء يترأس منافسة بطولة سباق الهجن ضمن مهرجان أم جرس للثقافات الصحراوية. كما تتابعون خلال الزاوية لطائفة أخرى من أبرز الأحداث التي شهدها سباق الهجن بمدينة أم جرس. أهلا بكم. انطلقت منافسات سباق الهجن ضمن فعاليات مهرجان أم جرس للثقافات الصحراوية بحضور رئيس الوزراء والبعثة الدبلوماسية الإماراتية، والإضافة إلى ضيوف الشرف النيجر، بوركينا فاسو، وعدة ضيوف حضروا للمناسبة. اليوم الثاني لمهرجان فيكسا للثقافات الصحراوية شهد سباق الهجن الذي نظم بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي لسباق الهجن. السباق الذي قسم لثلاث فئات مختلفة بدأ به على بعد أكثر من 14 كيلو من مدينة أم جرس، سباق أم جرس، ومن ثم سباق فدا، وسباق العام المحلي. فبتنوع السباق كان التنافس كبير بين المشاركين، وسط حضور رئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة بجانب البعثة الدبلوماسية الإماراتية لدى البلاد. السباق خصص له أظرف مالية مخصصة للأربعة الأوائل لكل فئة، 3 مليون للأول، والثاني لكل فئة 2,400,000 فرنك سفاء، والثالث من كل فئة 1,800,000 فرنك سفاء، والرابع 1,200,000 فرنك سفاء، فيما خصص مبلغ مالي آخر للمشاركين من ترتيب 25 من كل فئة بظرف مالي يقدر 600,000 فرنك سفاء. نائب رئيس الاتحاد الوطني للهجن شريف التي قال ما تحدث عن السباق ودوره.
2: أنا نائب رئيس الاتحاد التشادي ومع الوزارة الثقافة، عملنا في فيسكا في حال المؤتمر مهم جدا، أول مرة تشاد يعمل الكورس العالمي في تشاد، معناتها عندنا دولة كتير سابقة معنا، عندنا المغرب، الجزائر، تونس، الموريتاني، المغرب، عندنا الصومال، عندنا جيبوتي، في تقريبا 13 دولة جاء حضروا معنا، وفي الاتحاد الافريقي حضر معنا. طبعا عندنا 3 كورس، واحد وطني، واحد اقليمي، والواحد العالمي. طبعا يبدا الاولى عنده $5,000، والثاني $4,000، الثالث $3,000، والرابع $2,000، والباقيين كله $1,000. ونشكركم كثير بهذه الفرصه وشكرا.
1: وزير التنميه السياحيه الثقافه والحرف اليدويه ابكر روزي تقيل شدد على اهميه السباق، واصفا اياه بانه من اهم الانشطه التراثيه التي توليها اللجنه التنظيميه اهتماما خاصا لما يمثله من دور محوري في الثقافات الصحراويه.
3: زي ما اليوم جيتوا شاهدتوا علينا شرف كبير، اليوم جينا حضرنا في كاميرودروم هنا كورس هنا درومادير، ده زي ما تعرفوا في الفيكسا ده اللي شيء ده كان اساسا المرحوم إدريس ديبي يتنو مارشال دي تشاد، شيء مرة كبير. وفي نفس الوقت في الميكرو هناكم أنا نقول يعني الله يرحمه ويغفر بالجنة إن شاء الله. زي ما تعرفوا الكورس ده بس من البرنامج هنا الفستيفال ده، الأشياء الأساسية ده الكورس ده موجود فوقها. واليوم انتو شاهدتوا كورس هناك من الدروم، ناس جو من كتير من برا، والناس وادين يجوا بس لي سيفر الكورس هنا دروم دير، وده ليعنينا شيء مهم بارسكي ده بس الأعداد والتغاليد حقنا ده نسوي بروموسيون حقه بالكورس هنا دروم دير الأكتيفيتي العام، ما بس بروموسيون انا توريزم انا سيت حقنا ولا رقصات حقنا، لا بالعكس الكورس انا الدرومادير في بارتي انتجرانت انا عادات وتقاليد حقنا، وشيء على ده ان نورو سيرتو للناس عندهم خبل دول نورم يعني حاليا كربو عديل بارسك شغل على ده بانفانا مره واحد، ده بس شغل العادات حقنا الشيء الفوق مهم ده الكورس انا الدرومادير. وان شاء الله نهنا كوزاره انا ثقافه ننسق مع وزاره الاخرين عشان الكورس يكون بيرين في اي وقت في اي اكتيفيتي كبار ده الكورس يقعد. وشكرا.
1: علما ان اللجنه المنظمه خصصت أظرف مالية لجميع المتسابقين من الترتيب الخامس وحتى العشرين من كل فئة، وظرف مالي مقداره 600,000 فرنك سيفا تحفيزا لمشاركتهم في السباق، علما أن الظرف المالي المخصص للسباق الدولي 1,000,000 دولار. الذاوية أجرت لقاءات عدة مع عدد من رؤساء الاتحادات المشاركة في المناسبة، وذلك على الترتيب رئيس اتحاد جيبوتي لسباق الهجن، وكذا رئيس الاتحاد الصومالي لسباقات الهجن، وعضو الاتحاد الإماراتي لسباق الهجن. المناسبة رغم طابعها الرياضي وجدت حظها من الجانب الفني الثقافي، فكانت لفرقة العين للرقصات التراثية التي أحيت المناسبة حضورا لافتا خلال السباق.
4: حقيقة الأنشطة جميلة جدا ورائعة، نحن أكيد سوف نستفيد منها في إقامة مهرجان مماثل في جيبوتي. ما شاء الله مهرجان غني وثري بالثقافة والحضارة، وأهل شاد ما شاء الله ناس طيبين، وأهل البدو وأصحاب البادية خاصة يعني متمسكين بأثارتهم وثقافتهم، فهذا شيء رائع. يعني
5: اليوم مشاركتكم في هذا السباق ماذا يمثل لكم بالنسبة للاتحاد الجيبوتي سباقات؟
4: أكيد أنه هذه إضافة نوعية ممتازة جدا سوف تثري هذا المهرجان، سوف يساعدنا على إقامة مهرجان مماثل إن شاء الله في جيبوتي، حيث شاهدنا عدد من الدول شاركت، وخاصة من الدول المجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي، ونحن في على مستوى القرن الإفريقي برضو استفادة من هذا المهرجان فكرنا من الآن أن نقيم مثل هذا المهرجان. حقيقة استفدنا من خلال وجودنا هنا في شاد يعني فائدة حضارية جميلة أضافت لنا يعني إضافة نوعية.
5: سباقات الهجن دائما لها علاقات وتوطد العلاقات ما بين الفدرات، هل هناك علاقات لإبرام ربما اتفاقيات تعاون مع الاتحاد المحلي؟
4: نحن مع اتحاد الشاد لسباقات الهجن نعمل في إطار الاتحاد الإفريقي لسباقات الهجن منذ فترة طويلة، والأخ الشريف ما مقصر دائما هو معنا ونشارك في عدد من الاجتماعات، فبالتالي أكيد أنه نحن نتمنى إن شاء الله في نهاية أو في ختام هذا المهرجان أن نبرم عدة اتفاقيات، سواء كان مع الاتحاد الشادي لسباقات الهجن أو مع اتحاد الاتحادات الأخرى التي حضرت هذا المهرجان الكبير في مدينة أم جرس في دولة شاد.
6: شاركتم في حفل الافتتاح لهذا المهرجان، ماذا يعني هذا المهرجان؟
4: وحقيقة يعني كان مهرجان متنوع جدا من حيث الثقافة، من حيث الأغاني والفنون الشعبية، فحقيقة يعني كان رائع جدا، ويعني كانت اللوحة متنوعة، وبالنسبة لنا يعني كانت يعني إضافة جيدة جدا جدا استفادنا منها، ونتمنى إن شاء الله أن ننقل هذه التجربة إلى بلادنا.
5: إماراتي لسباقات الهجن، السلام عليكم.
7: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مهرجان الثقافات الصحراوية بتشاد هنا يستضيف سباق للهجن تحت رأي الاتحاد الإماراتي، ما الإضافة التي يضيفها هذا السباق بالنسبة لسباقات الهجن بالنسبة لي؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. يأتي هذا السباق بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في اتحاد سباقات الهجن الإماراتي، هذا دعم للكسابة وملاك الإبل، نحن عندنا 20 شوط فيه تقريبا 400 فائز، فهذا دعم لهم لأجل المحافظة على هذه الإبل والاهتمام بها، لأن فيها مردود اقتصادي للمالك وأنهم يستفيدون منها في سباقات أو في لحوم أو في ألبان، فهي مردود اقتصادي للملاك هذا الإبل.
5: ما مدى استعداد الاتحاد لتعزيز التعاون مع الاتحاد المحلي هنا فيه؟
7: والله طال عمرك هذا الاتحاد طال عمرك قائم بالتعاون مع الاتحاد الشادي في مثل هذه المناسبات أو المهرجانات.
5: ما هي الرسالة التي توجهها لملاك الإبل هنا في جد خصوصا؟
7: نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق والمحافظة على سلالات الإبل وامتلاك الإبل، لأنها هي المصدر الوحيد لها.
1: كما تحدث أحد كوادر أم جرس ونائب رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان أمير إدريس كوردا عن شعور المنطقة وأبنائها لتنظيم سباق الهجن بها.
8: أولا نشكر رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس بيتنو أدم هو أنت يعني توجيهات لكل سنة درومادير ده، وحتى في سو باترنا حقا فيسكا تعرفوا إبنما كبير ما وزير الثقافة سأني كادر ما رسولسان شغل الحفلة ده سوينا وسير شبتو جمال كتير مرغو ناس إنه جمال كتير مرغو سوينا سباق ده ناس كتير مرغو سوينا سباق وناس المرغو القدام ده شالو الجائزة البري كادو دول شالو كتير ونشكر كتير للإزام السوو هذا جمال كتير وتيزا كيلومتر ده بعيد وواعدين في 4 كيلو كله لازم نشكر كتير ونشكر لناس هنا إنديس الرجال وعوين والناس كل القدم لكورس ده نشكرهم كثير باسم انا واسم انا كلهم. والثاني نشكرهم الدوله الجو دوله كثير جو من برا بركينا فاسو نيجر مالي امارات كويت مصر مغرب دوله كثير جو حضروا وكل فرحانين الكرز اللي سوينا ده والشعب وكتشات يقدر يلزم الكرز كبار بتجمع والشعب ساتو كيندا فيدراسيون قاعد في فيدراسيون انترناشونال انا كرز الترومادير داخل قاعد وداخل الناس خدموا دوك كلنا خدمنا ونشكر كل عم دي ميديا ناسنا جورناليستو ناسنا تيلي راديو ناسنا سيكوريتي شوفير كل الهيدرو ده كل نشكرهم كثير
5: رساله توجهها لناسنا سياده الجمال والشباب اللي جاي يشاركوا ده عشان
8: نشكرهم كثير للناس بتاع الجمال ده خدموا وشالوا صبر وقام ثلاثه اسبوع كله كجاي سو انترينمون واليوم وصفوا كي تشاد ده يقدر يورغانيزي كورس كبير هنا جمال في عالم وتعرف تشاد عند جمال اكثر من كل دوله وتشاد جاي فوق نمبر 1 دونك ده لازم كل التشادين كل البروفنس انا تشاد يقفوا اجيل ونخدمه واي دوله شو ولا يقدر نمشي نشيل نمبر 1 ان شاء الله بتنضل بنشيله في الغرب.
1: الان دعونا نتعرف على نبذه تاريخيه ان سباق الحجن او رياضه الحجن هي رياضه اصيله تناقلها الجيل بعد جيل من الأبناء والأحفاد وصولا إلى وقت الحاضر وهو تراث عريق قيم تقدره الأجيال الحاضرة وتضعه في المكان اللائق به ويصفه الكثيرون بأنها الرياضة القديمة الحديثة أو رياضة الأجداد التي تثير الحماس والتنافس بين شباب الأمة الواحدة. يتم سباق الحجن وفق قواعد وشروط محددة ومعروفة للمشاركين في السباق وللمتابعين له وتشمل هذه القواعد غالبا مواصفات ميادين السباق وصفات الحجن المشاركة في السباق وإجراءات تنظيم السباق. تتباين ميادين السباق من بلد إلى آخر من ناحية الشكل فقد تكون على شكل مدمار مستقيم أو ميدان بيضاوي الشكل أو على شكل دائرة وعادة ما تكون ميادين السباق مجهزة بمنصة رئيسية للمشاهدين تمكنهم من متابعة السباق في مراحله المختلفة ويتضمن الميدان بعض التجهيزات الفنية المساعدة لضبط ومتابعة وتحكيم السباق فتوجد مثلا أجهزة نقل تلفازية موزعة على أماكن متفرقة من المنصة تساعد في متابعة السباق في مراحله البعيدة عن المنصة وتستقبل هذه الأجهزة إرسالها من أجهزة التصوير المثبتة على سيارات نقل خاصة مجهزة بشكل يمكنها من متابعة السباق منذ البداية وخلال مراحله المختلفة وحتى النهاية كما توجد أجهزة تصوير متطورة ودقيقة مثبتة عند خط النهاية لتصوير الحجم عند وصولها خط النهاية وتستخدم المساعدة في تحديد الجمل الفائز من وصول أكثر من جمل واحد إلى خط النهاية في وقت واحد ويتم السباق لمسافات مختلفة لا تتعدى عادة دورة واحدة حول الميدان البيضاوي أو الدائري وهي تتراوح ما بين 8 و10 كيلومترات وقد تصل إلى 22 كيلومتر. صفات الحجن المشاركة في السباق: تتميز الإبل التي تشارك في سباق الحجن بأنها أصيلة من نسل الثلالات العربية المؤصلة وهي ما تعرف بأبناء أو بنات النوق العصايل حيث تتصف بصفات خاصة تؤهلها للجري السريع إضافة إلى صفاتها العامة التي تشترك فيها مع بقية الإبل الأخرى فهي تتصف بأنها ذات سنام واحد ورغبة طويلة وأكتاف وأرجل قوية ويصل وزن الواحدة منها من 500 إلى 600 كيلوغرام. إضافة إلى ذلك تتميز إبل السباق بنحافة الجسم والرشاقة وكفة الحركة وسرعة الجري والقدرة على التحمل والاستجابة للتدريب. إجراءات تنظيم سباق الحجن: تشمل إجراءات سباق الحجن تحديد نوع الحجن المشاركة وعمرها وفئاتها وفترات السباق. تشارك كل من الجمال والنوق عادة في أشواط مستقلة وقد يكون هناك بعض الأشواط المختلطة التي تسمح بمشاركة كل منهما في الشوط نفسه ويجب أن يكون عمر الحجن المشاركة في كل شوط من أشواط السباق متساويا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ويرتبط بتحقيق هذا المبدأ أيضا وضع الإبل في فئات متجانسة من حيث المستوى أي عدم وضع الحجن المعروفة بقدرتها العالية في فئة واحدة مع التي لا تعرف قدرتها لا يعرف قدرتها إلا أن هناك بعض الأشواط المفتوحة التي يسمح فيها بالمشاركة لجميع من يرغب في المشاركة لمزيد من التنافس واكتساب خبرة السباق. أعمار الحجن: يطلق على الحجن أسماء خاصة وفقا لأعمارها، فتدعى عند ولادتها وحتى عمر السنة وعمر العام الواحد المفرورة أو المفردة أو الفطيمة. السنة الثانية تصبح الحجة أو الحجة الحقة. السنة الثالثة فهي المضربة أو اللقية. السنة الرابعة تت البزعة أو الجزعة. السنة الخامسة تت الثنايا. السنة السادسة تت الحولة. السنة السابعة تدعى السديسة. ويطلق على الذكور عموما منذ ولادتها حتى عمر 5 سنوات القعدان، فإذا تجاوزت 5 سنوات فهي الذمول. ويطلق على الإناث منذ ولادتها حتى عمر 5 سنوات البكار، فإذا تجاوزت 5 سنوات فهي الحول. ويسمى شوط السباق باسم الحجن المشارك فيه، فشوط الثنايا البكار أو القعدان تشارك فيه الإناث والذكور التي يبلغ عمرها 5 سنوات، وتشارك الذمول أي الذكور التي يزيد عمرها على 5 سنوات في أشواط الذمول، وهكذا بالنسبة لبقية الأشواط. تدريب الحجن: يتم تدريب الحجن على 4 مراحل. تحدث المراحل 3 الأولى إلى ترويض الحجن وتعويدها الإنصياء للأوامر، ويقوم بهذه المراحل المضمر هو الشخص الذي يقوم بترويض الحجن. تبدأ هذه المراحل من المرحلة الأولى وهي مرحلة الترويض، عندما تكون الحجن في بدايتها وهي في العمر 3 سنوات، ويتم في هذه المرحلة ربط رأس الجمل بحبل يربط طرفه الآخر في جزء شجرة، ويقوم الجمل بمحاولات للتخلص من الحبل معتمدا على قوة جسمه، ولكنه يرضخ في النهاية بعد فشله في التخلص من الحبل. المرحلة الثانية: يوضع في هذه المرحلة الشداد، وهو الخشب الذي يثبت على ظهر الجمل في المسافة بين رقبته وسنامه، أو ما يعرف محليا بالباسور، ويثبت المحوى وهو مصنوع من ليف النخيل على المركب، وهي المسافة بين سنام الجمل وذيله بواسطة حبل يسمى المحقبة، ويثبت الشداد من الجهتين اليمنى واليسرى بوساطة البطان، وهو حبل من الصوف يربط على بطن الجمل، ويربط بالشداد حبل آخر يسمى الزوار نسبة إلى ذور الجمل لأنه يأتي من أمام ذور الجمل. المرحلة الثالثة وهي مرحلة ركوب الجمل، الذي يكون مخلوصا أي مربوطا في جمل آخر سبق ترويضه على الركوب، ويجلس المضمر على الجمل المراد ترويضه، ويعلمه أولا صد العصا أو الإنصياء إلى اتجاهات العصا. المرحلة الرابعة وهي مرحلة تدريب الحجن على الجري السريع، ويسمح للجمل خلالها بشرب كمية أقل من الماء، ويتم إطعامه بالبرسيم والحليب الطازج، ويبدأ التدريب بالجري لمسافة 2 كيلومتر، وتزداد تدريجيا حتى تصل إلى 10 كيلومترات، ويتم التدريب في البداية بالخلص ثم بدون خلص، وبعدها تدخل الحجن في مسابقات تمهيدية. هذا كل ما لدينا في الزاوية لهذا الأسبوع. ختام الزاوية الرياضية تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية حسين أنقاري، في التنسيق قلمي أسيل، تحياتي في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين.
0: استمعتم إلى برنامج الزاوية الرياضية من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية. الزاوية الرياضية برنامج أسبوعي يتناول أهم الأحداث الرياضية الوطنية والعالمية.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم 2 مليون لاجئ مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة. وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلا في الباز هنا دو شانتيه و سانز اكسيون كما نقولوا البرومي شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهويره كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامه في الافي علوم كتشوفوا في السوق هم انا سوق له دلا علوم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يحصل قبجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومه انا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبه التكس كاتير كلو خيرنام اولا الرئيس هو بتريز انا الجستيس اللوم ما هو معناتها الاندبندانس انتر انا البوفوار جوديسيير والبوفوار اكزيكوتيف قاعد 100% شغل انا الجستيس بكون ده حكومه ولا بتتحشمه ولا لمايا ولا شوف الجستيس الجزر بيسي تسي هناي اليوم شاب وادين تابانين حكومة قاعدة في جماعة عندنا مينيستر ذاتك عن الأكشن سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسعيد ده أننا نعرفه قاعد نشوفه قاعد نشوفه قاعد يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد تشوفه ألوم جمعنا نادو مال عند سنتين جاو حسا جا فرق انفراستركتور قاعدين قبل قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري لما جمعنا ما هلاد البرا كله قبل كله وكل ماشي قدام المارشال قبل تابي بل فاقر بعد بل فاشارين كله دلنا في ترى دون هم دون كله قبل كله وقبل مشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتى في سنتين نوصل في الإتاب مشي ده هذا حالي علي ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق هذا تجي الشابتر السابع أنا العلمي وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير قبل كله ألوم أبشي عند علمي ما عندنا مشاكل مش علمي أنا زمان والبروجي بتاعي ده ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واد واد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقا علمي ونار نوصله فوقها إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبل كله اليوم حسن مشينا قريبات على الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي أغريكولتور حجو فوقا والأكوار كل سوء فوقا وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتو سيفيزانس أليمنتير وإن شاء الله النسو هيدا يوان ودو برا كله حكومة قابل شفا ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قابل نسو فاكسين أنا أول وارا ما قابل نسو حسنا بدينا قابل ندرو نسو فاكسين وقابل نسو بزيادة للإليفير وطر فارابور على سنتي قابل نبنو وقابل نجيبو ماتريال فارابور اكيبما جرات ومودرن لي بيسايدا نحن تشهدين المردانين برابور على الدبلوماسي ورينوما سافرين برا سافرنا لين ديفاندر وطننا لين وسبو وطننا لين شو شنو أننا عندنا وشنو نقدر نلقوا من الناس وده كل ماشين في فكر هنا غايا غايا نسيو هنا ماشين فوقا وعلوم كاتشيفا في الرينوما في الديبلاسمان مارشال برا انت مي 2025 وكورا سنة 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونها علاقة دبلوماسية. بارابور أو بوين الآخر شانتيه 12 ذا شانتيه بارابور على كولتور اليوم أرى هذا ماشي برا كله. في سنة الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديانال نوز ارتيست دو غاي مورغو بارا غاي ازموم غريباد ماراثون انال ديزير دا كو شفتو تيز جو داري ماشي فوك فوك غبي عدل انت ميشيل زمان الكونغولي ما ارتيست انا ما ارانم ريوني دا لي زاني 80 و ايواري ريوني دا لي زاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا لا تشاد دي ريونيل في افريك رول انا السكرتاريا جنرال لي تي كوردوني و تي شيفا الحكومه غاتي سيل انستريكسيون على شيف دي لتا و حكومه كيف غاسي بروغرام بوليتيك انا شيف دي لتا الشعب الير فوغا الكورديناسيون انتر حكومه و غران انستريكسيون مال بريزانس دا رول انا السكرتاريا جنرال رول انا السكرتاريا يقولوا لي بي شيفا كي كيشوا على غامشي شنو ما ماشا شنو بيمشي كما ادمنستراسيون بشكل عندنا هنا قريب 30 كونسي غادي مانا اي مستشار ان ذا ديبارتمان انا حاس الكونسي بيسايت السكرتاريه بور كو الخدمه نال مينستر نقول له بيمشي بزياده وتمشي اجله وشنو بيجي ودا كل كي الكونسي بعد نخبروا للمارشال ونشوفوا كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمان للانستركسيون نشوفوا كيف انستركسيون ماشي لادي تكمل بالخدمه الحكومه البروجي بوليتيك الانفراستركتور الانستيتيوشن كله بخدمه للوطن يمشي قدام مارشال ان ذا انسانيه بيزيد دو لا جامي سيتيرين دونك ماشينا ذا لي بيشيف على الشعب ماشينا لي بيشيف على البروجي اتك ماشي ماشينا لي بيمشي للشعب بيحس كيف شنو بشنو شعب بدورو ماشي الشعب الانستركسيون بانتينا انينا نتابو الانستركسيون دا نستروا للمينستر كونسرني ونتابو ناكو دو فوغا شو ولا سوا ولا ما سوا اما لا ويجيف انشي نتابو و ان ميم تا نقبلو نان تو كونت راندو للمارشال وهو دير بكا انا ما دير هبر هو عند هبر بقول له انت شو مشي لغاي بكا مشي لم شوفو بكا انا الغاي دا عند ميسيون وميسيون دا ما لي هو ما لي انينا الميسيون دا للوطن الميسيون دا للشعب اليوم مارشال محمد زيد ديبيت نور بدور بودي الوطن قدام وعند ني انا وطن قدام بحب وطننا وعند باتريوتيزم للدارة اللي يمشي اجرا لازم ان كلنا نلوم بكان وقت نشوفو بكان هو جاي شيفا نشوفو كلنا سوا لنمشو المية في مية لا في نقول ما في مكاجينا بينا 60 70 الندرو اللي تشد كله يبقى كان قاعدين كلنا في ورا للرئيس انا الندرو اللي يبقى لندرنا يبقى ده الوطن الندرو وده الوطن المارشال بدوره وكلنا كان حشمنا بيجي وايد ان شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تمان رياليزي اقول كذا ثلاثه اربع سنه نزيد بروجي اخر بزياده تاكتل.
3: في هذه الفقره تتحدث لغه الانجازات وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
4: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
5: Le programme est clairement établi البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر، كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
4: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
6: المشير محمد إدريبيتنا وإن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعد تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس خطفي وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع دعم للحكومة.
4: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
4: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
7: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت هنا الاقتصاد ديلا دوس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطة، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة، مشاريع كبار برابس مرات بابسي في قلنا كالناس المخدم في اللبن، كالناس المخدم في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكندا. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع كان أول لسا ما شخالين زيادة كله، هو قدر أن تنفرس عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم داك مشاريع قدمنا، عندنا ممولين عندنا شركاء كثير، كان رد وهجونا ويوم الوزارة قد تخدم. كان في زراعة هناك ما الأساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
4: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
8: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%، وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
4: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
5: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة، على سبيل المثال، عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
4: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
3: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير اسمهان جيرواتيدو.
8: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: أننا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكمبيا نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال كانتنا إنسروكسيون لين ودو الإنسروكسيون لين تابو الإنسروكسيون لين نشوفوا الإنسروكسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين نشوفوا كيف الادمينستراسيون شغال. شو نقدر نسوي نبروجكتي الفكر عن الفيزيون عن المارشال وفكر عن الدوشانتي وسانز أكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
8: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
9: في عمل هنا المكتب هنا فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة هنا فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكم هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخدم في نظام عن سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كما على البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة فخامة رئيس الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
8: رغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه وتنفذ هذه

0: إجراء بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
1: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
2: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان، أنا من خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زوما غي خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا استدورت ده شركات دول تو أنا شوماش يونغوس يعني ناس ده كم بي ناس ده مرقو من انيفرسيتي يدوري ترافاي قال لي شانجي لنا ناس ما يدوروا شغل آخر
3: محمد إدريس ديبي إدنو jada adilena anna dan doru balana da kali changer ndoru ke kali jubulena kumam ke ali ejilena fi baradol kali eji changerena balana sia po al soda adilena po da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
1: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء، ودمتم بخير، والسلام عليكم.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية من هيئة الأونامة. يسعدني أن أقدم لكم برامج القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار. نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45 في خلال هذه الفترة، تستمعون لمنوعات غنائية مختلفة وكذلك برامج مفيدة.

مستمعينا الكرام، خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس أجدي روبير، أما هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: مستمعي الكرام أينما كنتم تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6 تماما حسب توقيت مدينة جمينة وضواحيها، وهذا موعدكم مع نشرة الأخبار. تقدمها لحضراتكم وتوافيكم بكل ما هو جديد في هذه الأمسية الزوارة النور الفائق. مساء الخير الزوارة.
1: مساء الخير مريم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذه النشرة والبداية بأبرز العناوين. أكثر من 124 ألف يجلسون اليوم في امتحانات مرحلة الأساس بكافة الأراضي الوطنية، وأمينة الدولة في الصحة وأمينة الدولة في التربية الوطنية تطلق البداية الرسمية بالثانوية والية هنا في العاصمة جمينة. ومجلس الشيوخ يستجيب وزير الأمن العام والهجرة حول استمرار حالات الأنف والتوترات الأمنية خلال جلسة علنية ترأسها الدكتور هارون كبادي. والساو لكرة السلة يثلج صدور مناصرين بفوز صعب أمام الجابون في منافسات البطولة الإفريقية المنطقة الرابعة لكرة السلة. أهلا بكم. ظهرت ملامح موسم الأمطار على الأفق، وأن بلدات العاصمة جمينة قد قطعت شوطا يستحق الإشادة، فهل يأثر المواطنون على قدر المسؤولية تجاه هذه الأعمال؟ حول هذا الموضوع عد الزميل أحمد خميس جمع الورقة التالية ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع.
2: تقع على عاتق البلديات مسؤولية إدارة مخاطر الفيضانات، واستثنائيا هذا العام تم تنفيذ الأعمال بطريقة مختلفة نوعا ما، فالمواطن في أنجمينة الذي اعتاد عمليات تنظيف قنوات تصريف المياه خلال موسم الأمطار نفسه فوجئ بانطلاق هذه الأشغال مبكرة هذه المرة، ولأن الأمر إيجابي فمن الواجب الإشادة به مع الأمل في أن يكون الأداء أفضل في السنوات القادمة. في مختلف أحياء إنجمينة ينشط شباب مزودون بالمجارف والمعاول وغيرها من المعدات في إزالة النفايات من قنوات الصرف، وهذا أمر جيد، غير أن المشكلة تكمن في رفع هذه النفايات والتخلص منها، إذ تترك في أماكنها أحيانا لعدة أيام، ويقال أن تحميل هذه المخلفات الرطبة في الشاحنات ليس بالأمر السهل، ما يضطر السكان إلى مشاهدة هذه المناظر المقززة يوميا. وليس هذا فحسب، فالأغطية الخرسانية التي تزال عن القنوات لا يعاد تركيبها، فتتحول إلى مجار مكشوفة من دون أي إشارة تحذيرية، ما يشكل خطرا على سائقي الدراجات النارية والمشاة. لذلك فإن هذا الحديث يعد بمثابة دعوة إلى إنجاز العمل بالشكل الصحيح. ومن جهة أخرى، بدأت التحذيرات من الفيضانات تتردد مع أولى قطرات المطر، وبما أننا نعلم جميعا حجم المعاناة التي نعيشها خلال موسم الأمطار سواء على الطرقات أو داخل المنازل، أليس من الأفضل أن تحل بروح المسؤولية وأن نكون مواطنين نموذجيين بدلا من الاستمرار في بعض السلوكيات السلبية؟ فلنراجع ضمائرنا، فنحن نمضي وقتنا في انتقاد البلدية لعدم قيامها بواجبها، بينما نحن أيضا مسؤولون عن هذا الوضع. فالعبوات البلاستيكية والنفايات المنزلية والمياه المستعملة وغيرها تلقى في قنوات الصرف طوال الوقت. إذا كنا نريد قضاء موسم أمطار تسير فيه المياه بشكل طبيعي، فعلينا أولا التوقف عن رمي النفايات في المجاري، ثانيا التأكد من أن البنية التحتية تنجز وفق المعايير المطلوبة، وأن أعمال تنظيف القنوات تتم في الوقت المناسب لا فقط عند اقتراب موسم الأمطار.
1: عقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسة علنية تم في خلالها استجواب وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش، ذلك حول استمرار حالات العنف والتوترات الأمنية. ترأس الجلسة الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. الزميل عبد الرؤوف أيوب حاضر حيثيات الجلسة وأفانا بالتالي.
3: استجابة للسؤال الشفهي المرفق بنقاش والمقدم من السناتور مباي غولوم سيباستيان إلى وزير الأمن العام والهجرة الجنرال ألي أحمد أغبش، والمتضمن 5 أسئلة تتعلق باستمرار أعمال العنف وتفاقم التوترات الأمنية في العديد من ولايات البلاد والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للهد من هذه الظاهرة وتعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وبعد الافتتاح الرسمي للجلسة العامة 18 قام رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بقراءة الأسئلة المدرجة في جدول أعمال اليوم والموجه إلى وزير الأمن العام والهجرة، قبل أن يمنح الكلمة للوزير الذي قدم ردودا على مختلف التساؤلات المطروحة مستعرضا جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن. عقب ذلك فتح رئيس المجلس باب النقاش أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم عددا من الأسئلة والاستفسارات الشفوية تمحورت حول الاستراتيجية العملية التي وضعتها الحكومة عبر وزارة الأمن العام والهجرة للتعامل مع هذه الأحداث والحد من تكرارها، ولا سيما ما يتعلق بالنزاعات بين المزارعين والرعاة التي أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وفي رده على مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع، وزير الأمن العام والهجرة الجنرال ألي أحمد أغبش أكد على أن الحكومة التشادية تواصل تنفيذ خطط أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التصدي لمختلف مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والجريمة المتنوعة في البلاد. وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات بين المواطنين يتمثل في ضعف الوعي وانتشار المعلومات المضللة للسكان، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للمساهمة في حل هذه الأزمة بما يضمن تعزيز الشفافية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمعات المحلية.
1: عقد وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم اجتماعا صباح اليوم حضره عدد من منسوبي الوزارة إلى جانب ممثلة منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد. الاجتماع ناقش الأوضاع الصحية في البلاد سيما ظهور مرض الإيبولا مؤخرا في عدد من الدول الإفريقية. عثمان يحيى الهاج وحيثيات الاجتماع.
4: في إطار حماية المواطنين والوقاية من مرض إيبولا الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول وهي دولة الكونغو ودولة أوغندا، بهذا الخصوص أقدت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة اجتماعا توعويا بغيت حماية السكان من خطورة مرض الإيبولا الذي ينتقل عبر التلامس المباشر والدم والتقي والبول أو عبر العرق، وكذا التعاون مع جثث المرضى المتوفين بالإيبولا. اليوم الإخباري الذي استمر زها أكثر من ساعتين تحدثت الممثلة لمنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد التي أكدت بأن منظمتها تعمل من أجل حماية السكان والوقوف مع تشاد في مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة. بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال بأن تشاد لا يوجد فيها مرض الإيبولا.
5: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء الإيبولا، وحتى الآن في بلدان 2 فقط كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول انتقلوا رحمة الله.
4: مضيفا وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن أهمية الوقاية من مرض الإيبولا.
5: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شلنا الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها توقع معانا الشعب اللي توقع دي أهم حاجة في هذا الإنسان. لو كانت تسوي حاجة وشغلة ما بجد أحسن ولا ترجع يجي قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية ويجيبه من كل مصيبة.
4: هذا ونشره بأن الوزارة تعمل جاهدة مع شركائها المختصين في مجال الصحة يعملون دوما من أجل حماية السكان من جميع الأمراض.
1: عثمان، احتفلت البلاد يوم أمس على غرار دول العالم باليوم العالمي للامتناع عن التبغي دورة عام 2026، وبهذه المناسبة قدم منسق جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى سيجيم قدم حديثا صحفيا نستمع إلى جزء منه.
6: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أنا موت أي سنة في العالم ده سبب بالسجائر، وبالأسف السجارة دايما ناس قاعدين بيستعملوا، وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية وبوصف قدر هم انتموا وجار تاريخيا ده ده شغل البليز الناس بشربوا السجارة. منظمة عالمية للصحة تقول نيكوتين يعني من البرودوي الشيميك البسوك نادو ممكن شرب سجارة ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السجارة. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنة ده بيدور يعني يبين شنو البليز الناس ما بخلو سجاير بحجي بالسجائر الجداد مش السيجاريت الإلكترونيك الحصة ناس قاعد يستعملوا كتير في العالم وفي تشاتكو. أنينا نشوف أسف كبير لأن السجارة المعروف عند تعبة وعند شيدة حكومة شال قانون والدكري واللواء كله مش الباكيت أنا سجارة عند فوق إيماج دول وناس ما يسجروا فيه بكان الناس قاعدين قرار كتير حكومة شالة وتاكس كله أنا السجارة ده جاي بيزيد لكن السيجاريت الالكترونيك ده مش اللي يعني خرار ما يخصه عند باكيت حق كله جاي سمي وناس يدخنوا بكان وايد في مكتب كله مسائل ده يدخنوا قدامنا عمال حقهم يعني ده ما واجب وحكومة يعني يفكر للطبقين هنا الريتي هنا الميري المناعة صالون هنا الشيشة دولة واجب صالون هنا الشيشة ده في جميعنا كله كي يسددون يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيو هنا سيجاريت البفروت ده يزيد جهد حقا عشان بروتوكول سيرو كوميرس اليتسيد ده تبخو.
7: وفي ذات الإطار نظم المركز الأبرشي للبحث العملي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه مؤتمرا صحفيا حضره عدد من الصحفيين من بينهم الزميل محمد عمر إدريس الذي وافانا بالمزيد.
8: بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الطبغ وعرض إجراءات المركز الأبرشي للبحث العملي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز إحياء لليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يعد حملة عالمية تقام بتاريخ 31 مايو من كل عام بغرض إبراز المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالطبغ والدعوة لسياسات فعالة للحد من استهلاكه وحماية الأجيال القادمة من أضراره. مديرة المركز أوناريز موني أكدت أن الطبغ وجميع أشكاله كالسجائر والشيشة والطبغ المصنوع يعد سببا رئيسيا للوفيات المبكرة، مذكرة بأنه يحتوي دخان الطبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية من بينها 60 مادة على الأقل معروفة بأنها مسببة للسرطان بالإضافة إلى النيكوتين الذي يسبب الإدمان الشديد، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يتسبب الطبغ في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا من بينهم 1.2 مليون شخص نتيجة لتعرض التدخين السلبي. وفي إفريقيا يتزايد هذا العدد بسرعة حيث تستهدف صناعة الطبغ الشباب بمنتجات جديدة أكثر حلاوة وجاذبية مثل السجائر الإلكترونية والشيشة وبعض أنواع السجائر المنحكة وغيرها، موضحة أنه في تشاد لم نسلم من هذه الآفة فالطبغ يسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمن. يذكر أن مركز سيديرا هو مركز متخصص في علاج الإدمان الشامل ملتزم التزاما كاملا بهذه القضية النبيلة، فإلى جانب الوقاية يقدم المركز برنامجا علاجيا يتناول واقع أضرار تعاطي الطبغ ومنتجاته.
7: انطلقت بكافة الأراضي الوطنية صباح اليوم امتحانات مرحلة الأساس دورة يونيو عام 2026. أمينة الدولة في التربية الوطنية الدكتورة غولي غوجي أطلقت البداية الرسمية بثانوية والية هنا في العاصمة جمينة. الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن حاضر مناسبة الانطلاقة وأفانا بالمزيد.
9: 124,357 مترشحا ومترشحة موزعون إلى 489 مركزا جلسوا في امتحانات شهادة التعليم الأساس دورة عام 2026، حيث أشرفت على عملية الامتحانات أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة غولي غوجي وبعض من معاونيها بالوزارة، مؤكدة أمينة الدولة على أن عملية تنظيم الامتحانات جرت في ظروف هادئة بالرغم من الصعوبات الصعوبات التي واجهوها، حيث تمكن المدرسون والهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات بالالتزام في الزمن الرسمي لامتحانات شهادة التعليم الأساس، كما طلبت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات والتركيز التام حتى تسير عملية الامتحانات المحددة بنجاح. هذا وتستمر امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمدة 3 أيام في كافة الأراضي الوطنية التشادية، كما يتم أيضا امتحانات للطلاب المترشحين بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي بمثابة خطوة قامت بها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبر الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات لشهادة التعليم الأساس دورة 2026.
7: وفي إطار الملفات التي عدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية حول امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026، الزميلة عازة علي اللومة سلطت لنا الضوء اليوم على استعدادات الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات.
10: 8 يونيو المقبل هو أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026. الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات تكثف جهودها هذه الأيام لإنهاء كافة الترتيبات التنظيمية. مدير الامتحانات والمسابقات الدكتور أبكر محمد حسب الله يؤكد ذلك.
11: جينا القطقطة يعني امتحانات الكوبي، جينا يعني الماتيريال ديداكتيك، جينا البيك الكول الحمامات، جينا جروبات، جينا الامبريمانت، جينا يعني اورجيناتير. اي سنتر بمشي ده باورجيناتير حقا، بجروب حقا وبامبريمانت حقا، وبمشي هناك انين السجل ده، بمشي فوق ده السجل ده عند كود مسدد في سنتر. يوم انا امتحانات ماتيريال فاسي فوجره خدمت كتير، ننتم كود صح مشي الاكزام بابا ده بيسا 8 ده ننتم ساعه 7 سنتر دوغات ننتم 30 دقيقه لدي مراج ننتم مش 7:30 عشان قد 30 مينيت ده امبريمي وخلاص ديركت ما يمشوا يدخلوا فوق في السال. سنتر كله خلاص جهزنا حماماتهم، يعني البريزيدنت سنتر القديم بعيدين بمشوا ويوم 4 الاخرين بيتابعوا.
10: امتحانات هذا العام تشهد اجراءات رقابيه مشدده تطبق لاول مره. أبكر محمد حسب الله مدير الامتحانات والمسابقات.
11: مرقوا لنا يعني الاريتي يدار الاتليزاسيون على التليفون وحمامات نيميريك، ده شغل جديد اللي نزلنا فوقه. اي سنه ده يعني عندنا صوبات زياده ما يالات بيجوا بالتليفونات بيجوا بمونتر نيميريك حمامات وسيجي رموا بفيلمي وديركتمان شغل لها بحسب انتليجنس ارتيفيسيال. كم طردنا امباكر ما الاوتوريتي ما شنو عندنا مشاكل، وهسه كوم التكس مرقنا السنه ده عشان ليه يوقف يالات كل بخويفهم وليه عندنا كل يعني امباكر ما نلقوا صوبات مع الناس.
10: وبالرغم من هذه الاجراءات الجديده فقد طمأن مدير الامتحانات والمسابقات الممتحنين على سلاسة التنظيم داعيا إياهم إلى الهدوء والانضباط.
11: احنا جاي ما قبل سو في كلاس سو اكزاما بسو الكنترول سو دول الكومبوزيشن ده مش اللي بس الامتحانات مهدد بالتكس الشغل قالوا له ممنوع اللي بخلوا بيت ما بيجوا فوق.
10: بهذه التصريحات لمدير الامتحانات والمسابقات تكون المرحلة الأولى للتنظيم قد شارفت على الانتهاء.
7: في موضوع آخر، نظمت وكالة مراقبة الأمن الجوي بإفريقيا الوسطى ورشة تدريبية لصالح مفتشية سلطة الطيران المدني. الورشة جرت فعاليتها صباح اليوم بوكالة أمن الملاهة الجوية بإفريقيا ومدغشقر بحضور المدير العام للسلطة إبراهيم جني دادي حسن موسى حسين وتفاصيل الخبر.
12: في إطار تعزيز القدرات المهنية والتطوير كفاءات العاملين في مجال السلطة الطيران المدني، لهذا الصدد نظمت الوكالة المراقبة للأمن الجوي في إفريقيا الوسطى ورشة تدريبية لصالح العمال القطاع السلطة الطيران المدني حول تعزيز الوعي بإجراءات السلامة والأمن في بيئة العمل، وذلك بتبادل الخبرات بين العمال فنياً وكذا تطبيقات متعلقة بالمهام العاملين. في كلمته المدير العام للوكالة المراقبة للأمن الجوي في إفريقيا الوسطى أوبامبي إيجيني قال إن هذه الورشة تمثل الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسة وتحقيق أهدافها، مطالبا بضرورة الاستفادة من الخبرات المقدمة من أجل تعزيز المعايير السلامة والأمن الجوي. ولدى إطلاقه لأعمال الورشة التدريبية المدير العام للسلطة الوطنية للطيران المدني المدني إبراهيم جيني دادي أشاد بأهمية الدورة التدريبية الرامية إلى رفع القدرات العاملين وتطوير كفاءاتهم المهنية، مؤكدا بأن التكوين المستمر يعد ركيزة أساسية لرفع المستوى وتحقيق المعايير السلامة والأمن في القطاع الطيران المدني، داعيا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من المحاور وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة في أداء مهامهم اليومي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز فعاليات العمل المؤسسي. هذا فإن أعمال الورشة التدريبية سيستمر لمدة 5 أيام على التوالي.
7: إقليميا وبالتحديد في ولاية مايوكي بالشرقية، حيث انطلقت صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية لتدريب الوكلاء والمراقبين المكلفين بتنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والسكن. المناسبة كانت صباح اليوم بمدينة بونغور، والتي منها يوافينا مراسلنا عبدالعزيز أحمد يأجوب.
13: في إطار الاستعدادات لإطلاق العملية الوطنية الكبرى للتعداد العام الثالث للسكان والسكن، انطلقت اليوم بمدينة بونغور أعمال تدريب الوكلاء والمراقبين المكلفين بتنفيذ التعداد العام الثالث للسكان والسكن. ويعد هذا التعداد أول إحصاء سكاني في البلاد ينفذ بشكل رقمي كامل، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط التنموي وصنع القرار. وفي كلمته بالمناسبة، أكد المنسق الولائي للتعداد بمايوكي بالشرق إيفيري بارا أن هذه العملية تعد من أكبر المشاريع الوطنية الرامية إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وموثوقة حول السكان والسكن، وأوضح أن التعداد الحالي يختلف عن التعدادين السابقين لعامي 1993 و2009 لكونه يعتمد بالكامل على النظام الرقمي لجمع البيانات. من جهته، المندوب العام للحكومة لدى ولاية مايوكي بالشرق بوكونيس ديمي أشار إلى أن هذه العملية ستشكل مرجعا أساسيا للحكومة في إعداد السياسات العامة وتخطيط مشاريع التنمية وقياس تطور المؤشرات السكانية. كما حث سيديمي المشاركين إلى الاستفادة القصوى من هذا التدريب، مسمنا الدعم الذي وفرته السلطات العليا في البلاد لإنجاح هذه العملية. ويذكر أن مرحلة العد الميداني للتعداد العام الثالث للسكان والسكن ستنطلق يوم 20 يونيو 2026 على امتداد الأراضي الوطنية، وستأمل بأن تسهم نتائجها في تعزيز قاعدة البيانات الوطنية وتوفير مؤشرات دقيقة تدعم جهود التنمية على المستويين المحلي والوطني. بونغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
7: رياضيا، يواصل الساهو لكرة السلة دون 17 عام منافساته ببطولة إفريقيا المنطقة الرابعة، والتي تجرى منافساتها بغينيا الاستوائية، حيث تغلب يوم أمس على حساب الجابون. مزيد من التفاصيل في الورقة التالية لحسب الكريم محمد سيد أبا الزين.
14: خسارة البداية لا تاني حتما النهاية، وهذا ما أثبته الساو لكرة السلة لدون 17 عام خلال مشاركته ببطولة المنطقة الرابعة التي تجرى منافساتها بغينيا الاستوائية، وبعد خسارته الأولى مبارياته بصعوبة بالغة أمام متصدر المجموعة الكونغو الديمقراطية ب 68 مقابل 65 نقطة، وأجل الساو نفسه في منافسة جديدة هذه المرة أمام الفهود الجابونية في لقاء لا يقبل التأثر للساو من جديد، ليقضي على أحلام الفهود الجابونية ب 84 مقابل 81 نقطة، لتكون مواجهة اليوم أمام الجريح البلد المضيف غينيا الاستوائية التي تتزيل الترتيب، مما يعني الفوز اليوم فرصة كبيرة للساو قبل اللقاء الأخير أمام الوصيف في الترتيب العام إفريقيا الوسطى. فهل سينجح أشبال الساو في مواصلة المشوار؟
7: هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، ولمن فاتته التفاصيل هذه عاد لأبرز العناوين. أكثر من 124 ألف جسيون اليوم في امتحانات مرحلة الأساس بكافة الأراضي الوطنية، وأمينة الدولة في التربية الوطنية تطلق البداية الرسمية بثانوية والية هنا في العاصمة جمينة. ومجلس الشيوخ يستجي وزير الأمن العام والهجرة حول استمرار حالات الأنف والتوترات الأمنية خلال جلسة علنية رأسها الدكتور هارون كبادي. والساو لكرة السلة يثلج صدور مناصريه بفوز صعب أمام الجابون في منافسات البطولة الإفريقية المنطقة الرابعة. هذا كما استطعتم في النشرة. إلى أنباء أخرى متنوئة، ختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج مصطفى بشارة محمد، نشرة عدها حسب الكريم محمد سيد أبزين، وقدمتها لكم الزوارة نور الفائق بمشاركة الفني أجيدي ريغو بير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة، وإلى اللقاء غدا مشيئة الله.

0: مش معيار كرام بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار وكذلك إلى فواصل غنائية جميلة. أما الآن حان موعدكم مع برنامج وبرنامجنا لهذا اليوم برنامج صوت المرأة ستتابعونه وهناك في الهندسة أيدي روبر.
1: صوت المرأة الشادية للمرأة الشادية برنامج أسبوعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشاد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا نقطة دي كمان بالحين يا مهمة لنا بالأخص أنين الأوين. النقطة دي هي شنو؟ اللداي والمرأة التشادية. لنسك دا دائما أنينا مستمرين مع المأزومة الكبيرة المدام أسمى قاسم مختار، وهي تكلمنا بالكثير وتكلمنا بالتعرف وتكلمنا بالشافات وتكلمنا كمان إشان الناس البسموؤة دي لازم يستفيدوا، ما خلاص كلام بس وبسموؤة بخلوا، لا بالأخص بنتنا الهسة دهابة ناشئين دهابة قيمين ده الكلام ده خليه اسمه أدين ويتبخوا عن باكر إشان يستفيدوا والورام الجايين كمان يستفيدوا هم من كل ما آهم سوا. حبي ميسي دا نقدم لها السؤال وهي كمان ترد لنا خائلا. السلام عليكي.
3: السلام عليكي يا السيدة حسنية أدم.
2: اليوم ده عندنا نقطة بالحين مهم، والنقطة دي يعني بيكلم في اللاداي والمرأة. اللاداي ده ما خلان نقول يا ده وجيبي برمى وحطيها في النار وخدي أي شيء تدوري وتدلي وتاكل، لا قبل ما تدخل اللاداي ده يعني انت ذاتك المرأة كي تجهز نفسك كيف وشنو تجهزي أول حتى ما قبل اللاداي ده تسي ومدة التقودي في اللاداي ده كل مدة هلك كيف ولا تندسي وتعانس وتقبلي قبل تسي اللاداي، يعني الأسلوب هنا اللاداي كي ندوري ألم ده تحجي لنا فوقك.
3: فشكرا السيدة حسنية. أنا نقول اللاداي ده مع الحياة، الحياة هنال يعني ولا المرأة ولا الراجل ولا الصخير كي كان ما أكلنا وما شربنا ده نعيشه كيف دم الحياة وصحي اللذاي ده واجب للمرأة. انت تعرفي كيف المرأة لازم لا أنينا قمينا شبنا وأنينا ذاتا كده حسا انت قادة ده من في الليل ولا انت تعرفي كدر أمباكر ده أنا قا نسي ملكي نسي أكل كده
2: تسميجي تسي برنامج كمين أشي
3: حسا كان قا تجي بيرو ناكي أمباكر قا تجي بيرو تعرفي خدمي القا تقادمي حسا نادي تيني ده كم يوم سوينا بروغرام قمو لمينا سي لذاي ده بروغرام يعني أمباكر ده نسيكي أمبوكرة نسيكي وإندك النظام
2: تسيل كالندري
3: وإشان إنت ذات تنجمي هو كان شوك النظام ترى ولا قاسي لا داي قاسي وا. لكن لا داي بس تقومي فجر ده اليوم ده نسي شنو نركب شنو وشوكال ده كله كان خدام قايا خادم ليكي كله والله هو ده اليوم ده ما نعرف نسو شنو كيف ما تعرفي لازم تعرفي إشان تاكل وتشرب لا داي بس إنت مرة يوم تمشي لا داي أول بأول كده بروما كله لسما خصوله كان خطيته كله جبتنا قال الميد أمشو فتشو لي دول دوما لداي لداي دور النظام انت تعرف ده خدمتك تنظم حالك لداي دور النظام الحياة ده لداي أول حياة ده لداي ده للمرأة التشادية. شيف يا حسنية خلي شغل آخر كان شغل كبس في بيرو هناك بس انت قاي ما تعرف خمام ما منظم ده خدمتك كله يبقى نيسي حاسة في بيرو ده ما نادو واي ده بمشي بقري كيبه وسي أرشيف سي ده ما نظام واه ده في خدمة في أكتب كتكت كله قبل في اللداي ده ما عندك نظام ده يبقى واه أسا أنا شفت ألم الأوين شغل في مخزنهم ده شنو كله هما ما يعرفهم هما المشغولين الخدامين بخمو الدول بسو وأمباكر هو راجل اللي بيجيب لك ده انت كل يوم تقطع قلبه ده كان وفر للراجل ده وفر له حياتك ولنفسك ولأولادك وكان بتبت نفسك اللداي يدور النظام يوم انت خلاص ذات عارفه ده برميتك خمام ده ألم كان ركب كده اي شيء في جنبك تكملي لرايتك وبنظام تسيرفير تنتي اكل ده للناس وخلاص كملتي منا ومين انت كملتي ألم ده قاعد زي النظام انا عم باكر كل خدمة انا بيرو كما يداري مره لداي أوين واجينا ولا جاي جبيرو قاعدين في بيت بس هم ما جايين شو على لداي تنقلوا ده خطري كان عندك أشرة خدام انت بس خدام انا لداي اكبر الخدام ده انت ست البيت اللداي ده لازم يدور النظام وشغل انت ما تعرف ده اسال شغل كده بسوكي كيف سي زمان انينا قمينا في فورلامي ده اوين ده يعني بتستهم بلدايتهم ده نادي ما يجي لك ده يلقى لدايتك بروب بكانك بس يقول هيدي مرة دي مرة اواسة كان انت اواسة لقى خمامك ديزر دور خلاص يقول هيدي ولا تعرف شيء هو يعني بتسته اوين من نظام ومن بيت بروب لداي بروب ده أهم حاجة. ده يعني مش الهسة كلمت قلت خلي البنات يسمو ده خليه يسمونا. لا ده يدور النظام يدور البروغرام. اليوم أكل هنا أم باكر ما تعرفه لك كيف. هنا أم باكر كل تعرفه. أنت تنزي معلق يدور النظام.

0: طبقت من القوين ده حتى المصاريف ده يعني ما بعرفه بيصرفه ما بعرفه بيجيري. واحد كان أنتوكي مثل هنص بوق كدر 3 يوم بس خلاص هو كمل. والأكل ده يعني ما تشي فيه من زهنيتك كيف. وبقت من القوين ده انت جاري في البلد ده تبزخي أم أرض وهدين حتى ينخم كل أم أرض وهدين البرمة في النار وانت ما زميلك بهنا جاري تعانسي. هل أشياء دي يجي
1: ده ما إلا مرة خمبة ده ما خنو بيه مرة أسم سي إندا تيتر في ده مرة خمبة سي موسى شفر كل خلنا باقى للمرة الخمبة ده الخنو بيه ده ما شوق الهوان مرة وي في أوينا ينتم مصاريف أنا 8 يوم ده بزودو فوق أكوني سوى 15 يوم من تلماك جاي يوفرو ده ده كل السماء أنا مرة راجل يقول والله مرتي ده توفر لي الخراب ده ينفشن انتاكي انا 8 يوم سويتي في 3-4 يوم نص بطبطي اكل ده ما اكله كان اكله ولا فصيل ما باكله ترى ولا انت بيش الكلام كي قالي ما جيران وخلاص شغل ده نص سرقو ونص سوكي كيف كي كيف الا داي والحياة كلها سنية الا النظام تنظم وتهن سيد بيتك تهن شغل كان وفرت كل هناك بس شغل كان أكله ده هنا 8 يوم ده كان أكلت أنتي أكله يوم واحد كل ما خسارة يوم واحد كل ما ده الراجل كله يعرف شغل ده أنتي هنا 8 يوم لقينا ديفان ولا شغل ده كي ده ضرب شيء ما أنت كي بس تقولي كي بس تبتدي كده ده إب ومرة بس تقول في لدايتا نار واحد كان شافهم نار مجاي نخيم ويبزخ ده كان جو يقتل ما يأكله أكله
0: يعني بقافي خلاص
1: يا أفي والله أنا القادر كل ما نأكله إيشان شنو زمان كلامنا النظافة في بولي كلينيك ده عندنا سيرفيس انا ايجين انت خلي ده امشي في كناري برا تمشي تلقي مره برميتار خصلتها نظاما والله في بيت جش حلو ليك تقعدي تاكلي اكل هذا تقيلي وتردي من النظافه تجي تلقي مره قاعده في البلهيل ده بس بيت السماء عند اي شيء لكن اكلها ما تاكلي عشان تشيفي بزاخ وهيلي والنظام ما في وخو مشتت النظافه كلام انا نوريك في مره جات بس لقيت الناس قاعدين بخدموا بس شافتهم قال والله من موجود كلك قالت أوين ده من مقرم كده أوين ما يعرفوا أكل طوالي إلا تستي هي مرة ما تعرفوا أكل ده كان تشي فيها قالت لولي كي جوبولي الميت دول ده ما فيه وده جوبولي بس القطوة دخل دخل مرة الخمبة لكن مرة عندها نظام ده يوم هي دخلت في لدائي ترى خماما كل براي قاي في جنبها ده بنادو مرة المنظمة والزمان في فورلامي في تشات في برا كان مشيت تشيف أوين بنظامه حسدا بنات ده كله ما فوتنم قلنا حسدا يكيد ما في الأمهات جارين والبنات جارين ده شغل خطري الأمهات ذاتك ما تخلص بنيتي ماشي الليكول جات قاري في انترنت في فيسبوك ما تقولي لا كيا قولي لا كيا والبنات انتو كله خلوكم ما مدش يقولبو الدبلوم الكبير ده لداي دبلوم كبير هنا المرة والله إلا لدايتا خليك مشي انتي مشيتي الليكول كله قبلتي لا تجي تفكري لدايتك أين زمان سكان مشي الليكول ونقبلوا نجرة كان جيتي ده طوالي باتن داسي لداي ويرسلوكي سوق ماذا أكو قمنا كبرنا ولدنا إيالنا كل بإيالهم شنو تطلب لنا اليوم ده نشوف شغل دول وادين ده قلت اللداي ده مرة السيفليزي أنا ده السيفليزي ده مرة نديفة مرة تعرف اللداي مرة بروب ده بس السيفليزي مرة إن ده أدب ده بس السخ

0: وحتى عبيد وعدين قاعدين المدة عن البصل اللي كشونه في النار ده ما بقوله برجو في اللدي يسبوا البصل ويمشوا يقولوا ما زاري بآنسو ولا ما خديجة به هناك ولا ما آشي وكان عندها بنيسة خيرة تقول لها للبصل خدي لي كان سفر سبي لي للألمي وانت قيدي بيبر
1: ده كله نار يعني ما عنده قلب ومرة خنبة مرة بس الماء خنبة تخاف تقول أنا كان كسكس ده بصلي حرك هيك جاهد كيف تسيب ولا يبقى هلو عشان هيك دور الشغل السمي لكن نار ما عنده حاجة كان جاي سمانة ده والله خلي الله يهديم كلامنا لا داي ده حسنية كلام خطري خطري منا حس شيفي الرجال كله أنصبوا يمشوا قاعدين يأكلوا لهم في شاري يقوا في أوتيلات ده شغل وين مقصر لهم في بيت كان شغل ده موفر الدل مش الشغل الزمان الناس قاعدين بيعيشوا ده يمرق برا كل في شهوة بس انا ما اعرف انكون رجال دول واجين يصرفوا وما ياكلوا في بيتهم ما ياكلوا
0: يصرفوا باكل برا
1: باكل برا وما خصوب شغلنا ما يقدر انت يوم تنظمي شغل عند النظام ده والله الراجل ده كان قاعد وين يجري يجي بيته هو ذاتك شغل حاله مش الراجل جا وقت انا خدا ولا كان جا خدا يا لها وجو عند جيرانا عند دبلاي ده ما ده بس ده بس الحياه هسه خلوا دبلايتهم هي خلاص اللي يمرقوا في شواري وانت القاعده في بيت كله بكلامك بس ده كان حرك كان كيف كله مالك ماكي ده ما هي
0: وحتى وهادين ده كان قاعدين في لدي كمان انت شيء تصب في البرمه ده كان الملي كان الطماطم يعني انت مش سبينها ايدك ده تخديره ده انت تعرفه بخده وإدت مرات ده بطل انت بس تجي تدوخي إدت مرات يعني الدواخل كتير ده هل عنده فايدة
1: ما عنده فايدة ما عندك نظام سي انت تعرفي كدر زمان انا شفتها كاكيتي انا ده بس تعرفي كسار ده بس اوكي كيف ده انا اوريكي ما دقيق زمان كسار انا زره ده يقولوا دقيق ده والله بنظام مش الكنصبوت ثلاثة كورو ده ده بصوبه بألمي
0: كبوسة
1: وكبوسة ده وبصوته إيشة ده تعرفي شنو يصون نص على النص يبقى إيشة يبقى سوا سوا قلت لك كده
0: مؤبر
1: مؤبر يعرفوا يعبروا
0: وده ولا قروا لكل
1: ولا قروا لكل لكن قروا من أهل من أمهاتهم وهس يلا هس ما جاي يقروا من الكبار
0: الأهل بيسبقوا للمدرسة
1: مدرسة زمان الأكل هسا ما جاي فوروا فيرين وملادة هسا ما جاي فوروا أجل أجل هذا تعرفي شنو زمان ده يقولوا علي أنت في شارع تشمي ملانا مرة ده وتعرفي ملا شنو ألا مراك قاب يشم شميتي ما يشم فوروا أنت زمان كله عندهم حراراتهم أنينا قمينا ودمايا نهدى تأكلي ينجت اليوم أكل أنت جيتي هسا بس خدام ده جميل سوق فوروا يجيبوا لك قال خدوا نخدي شنو ما نخدي تساني بروبلم الأكل ده انت من قميتي فجر ده كان ماشي خدمة كله هو ألم ده عندنا فريقو ده شغل هايو بتمشي لك في الدنيا فيه كان عندك نظام ده لهم كركبتي في اللد ده ساتي في فريقو ده انت كي كان قميتي كشرتي كله ما تمشيه وكان بكشروا لك كله ينجتي لكن وادين ده كدر يمشي سوق يقبل يجينا ميدي ولا ما نعرفك كيف كيف ولا المرة القاعدة في بيت كله خلاص ده هي قاعدة خلاص أمشي سوق خلاص البصل قطعه يعني خوام كي كدر يفكروا ده هو واللوكو وصبو ده كله مشكلة مرة ده كلمت أول كله إلا ببروغرام اليوم ده أكيليكي وأوين زمان ساعة ستة ده خلاص ده هم الخطوة ملاحاتهم في رأسنا إشان بنجر ببشي إيش هسا ألم أدوماي تكدك يكسر كله فيه ما خلاص كله كاب وفور ده مشكلة اللازم علينا أنينا فكرنا قلنا هسا مش كده أم باكر أنينا ده خلاص نبقى ما فينا ويالنا رمان وصوم إيش لك كيف موقع الدنيا رانا نقول أكل آخر لي يالنا نوصوم عشان شنو نوريك أنينا ذات لقينا مشكلة من دواسنا تشتا شهر ده ما شغل كتير أنقات علينا ناس مشو شالوا آداد واي من برا وجابوا والسخافة كله يعني ناس ده خلبطوا سخافة وبالحياة المودرنيزم ده ما الحياة شيء انت مودرنيزي ده كنت راديو بيت سمي وطير أي شغل سمي لكن السمي ده أكل السمي والسمي ده أدب السمي والسمي ده الأعداد كيف كاكادول كيف ناس الأدب ده السمي والسمي ده خلينا وفضلنا في الليكس ده كلام كبير كلام أنا لدي ده حسني كلام ده موضوع مهم مرة واحد
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية بالكلمة هنا الأصمة قاسم مختار نختم البرنامج ونعودوكم في الأسبوع القادم بإذن الله نزم لكم حسن بخاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد نقول لكم أسبوع الخير ألي ألف خير متابعة سعيدة بباقي برامج
2: برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية

دقيقة أن نشر الدارجية، وبعد نشر نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا اليوم يوم الاثنين يوم 1/6/2026. بقرمنا في طاولة المراقبة الدلقي حسن ألفة في طاولة في مكنة الفن أجدير قبال قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:48 في استوديو تروان الأوناما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزيام أرندوسمان في العاصمة أنجامينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي وبعد شوية طوالي بس نبدو لكم بالبلاغات.

مسمينا سمعت راديو تشاد نوقف الفنان الشاد الكبير علاج أحمد بيكوس عشان أقول لكم البلاغات أنا اليوم أشياء. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقول لكم أسمائهم ديل خليها أجل عجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة عند الكادستر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم أبو القاسم بشير عنده تيران في كارتيه برجة سكسيون 1 إلو كات لو 9 كيلو محمد إدريس عنده بكان في كارتيه زراف سكسيون 2 إلو 48 لو 28 لاك بي كاناري رايمون عنده بكان في كارتيه أنغابو سكسيون 4 إلو 120 لو 20 محمد تادونغوس راتوم كارتيه مسينيني سكسيون 1 إلو 165 لو 10 مريم موسى كوري عندها بكان في كارتيه مسينيني سكسيون 2 إلو 49 لو 12 وغربة إيسا عندها بكان في كارتيه الدينيو سكسيون 3 إلو 134 بيس لو 2 كلهم كما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاغ أنا وفا مكايل أمبدي تشوش أمبدي مبشر أمبدي أما إيسا محمد إيسا يوسف تكرور محمد آدم كويا بشير محمود عمر مؤمن حسن عبد الله حسن محمد الحاجة جد إبراهيم بلامة أطية الشريف مكايل السياق عبد الكريم إدريسا جد بركة هارون أمبدي بلامة جد آدم قنبو شيبو الجد أمدي محمد أبكر كريا إدريسا برام مايو أبكر دناك كفتر تشيغو عمر ربيني الشيخ هارون جبرين الشيخ هارون ولا حجرة الشيخ عبد الغني تون عبد الله بلام جبرين محمد بلام حامد حسنة بلام القور بلام هارون الهجر بلام يوسف البشير أخي شرو بلام حسين جدة بلام محمد مكايلة بلام يعقوبة بلام إفين الشيخ الدقشين إيسا أبكر إبراهيم بلا محمد يونس بلا مخالة آدم التوم وآدم محمد.

وصالح أبو بكر لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في هلال المجاورات بوفاتنا أمهم زوجتهم وأختهم حبيبة جبرين، ماتت أمس الأحد ليلة الاثنين، وسرها كمان تبقى مبكرة الثلاثة في آلايا اللي بلاما دشوشة كانتون مي أيش. الأهل الله يصبرهم، ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. بلاخنا 40 بلاما فكي إما جدة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة إما محمد جوجة خالة معلم حسنة والإمام بشارة يوسف، ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكون سرغ إلى 40 يوم حن المرحوم أخوهم ومولتهم محمد أحمد بشارة المعروف بوردي، السرغة دي تبقى يوم الأربعاء من بكرة في مباقول هلة بلامة فكي إما، نكرر بلامة فكي إما جدة بشارة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة إما محمد جوجة خالة معلم حسن الإمام بشارة يوسف، ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون السرغة إلى 40 يوم هن المرحوم أخوهم وولدهم محمد أحمد بشارة المعروف بوردي، السرعة تبقى عن بكرة يوم الاثنين يوم عن بكرة الأربع في مباقول هلي تبلامة فكي إما بلاخنا وفا. الشيخ محمد الشيخ رمات يونس الإمام القوني يونس الرئيس فلج بشي آدم توم الضيف أمر جيمي بنجي حسن دونغوس الشيخ أبتشنغارو إيسا رخيص رخيص بشارة رخيص معلم أجد علي جد علي رمضان جبرين عبد الرحمن أبا زين عبد الله موسى دنا حسيني الضيف مالو محمد أبن نيت القوني حسن عبد الرحمن الشيخ حسين حسيني ملمة الدبيتي إيسا حسن آدم الإمام محمد بشارة بلام عبد القادر الشيخ آدم مرحال بلام إيلي أمر بلام الحاج أبو بكر أمر النور الحاج حسيني أحمد بلام إدريس الدوغال الشيخ أبو خريس مؤمن بلام عمر محمد بلام محمد جبرين بلام النور إبراهيم الشيخ إيسا جدة الشيخ دونغوس رمات الإمام أبو بكر رمات أمبدي جد الحاج حسن ميمت الحاج بشارة قرقة شيخ أزرق محمد بلام هارون الجد شيخ عبد الله بنية الحاج بركة محمد بلام بكوشة محمد بلام يمر رمضان بلام حسن آدم شيخ خالة بشارة بلام الليبي جيمي بلام أحمد إمام الوكيل جبرين حامد أحمد بلام دونغوس بوكاسا حامد بلام عبد الرحمن هارون الرئيس جدة أزرق شيخ إدريس أبو بكر الحاج تمان مؤمن بلام محمد تاكولتا بلام محمد أضي بلام فكي قدوري الحاج هارون أبو إيوة شيخ بشارة سيد بلام جبرين إما معلم جيمة أمر بلام إيري عبد الله بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة بلام أمر آدم بلام دونغو سجيمة بلام محمد أمسمك بلام إيري زكريا وتمان الحاج بلام هارون يعقوبة الشيخ إبراهيم مكولي بلام دنا شيخ حسين عبد الرحمن شيخ الفاصل جدة بلام القوني بشارة بلام يعقوبة قنبو بلام إيمر بلام محمد عمر بلام ابكسير عبد الرحمن بلام هارونا شلش بلام جدة البنداي بلام حسين محمد بلام حسين محمد المدار بلام دقشين ادريسا بلام محمد رمضان بلام ادريسا جفلو بلام جدة جرات بلام البشير طاهر جدة ازرق بلام رمات حسيني الحاج جدة عربي دلقي إبراهيم أبو بكر خليفة عبد الله بلام جدة محمد بلام يوسف داود الحاج إدريس بلام محمد تشاتشو الحاج علي أبو نسكات بلام أبسياغة بلام آدم مفروة بلام إبراهيم بكري بلام عبد الرحمن في أم قفاي خدوري في دقم القوي في البكي عائلة الشيخ إبراهيم في بومبيو الشيخ توم آدم حسن علي دقلوش معلم إدريس يونس الحاج حسين التوم الشيخ جدة قورة الشيخ مومن طاهر اللوان محمد أحمد آدم الجد اللوان اللهجراي اللوان حسين أمر شبكة اللوان جبرين إبراهيم في المصاقت الشيخ يونس الطاهر الشيخ إدريس صالح هو بني رمات آدم
خداشي شيخ جبرين قدوري وبلامة محمد أخي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين كل الدلقيات كل الشيوخ كل البلامات والأهل في الهلال المجاورات بماماتنا ولتم رمضان ولد الشيخ رمات يونس مات أمس الأحد والسرقة تبقى بكرة يوم الأربعاء في تقوي الله اللي تبلعم عبد القادر جبرين الحلال الله صبرهم والمرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلغتك اللي جينا سيرتني قروب هذا الأخبار بلغتني فرحة على جاهزة نصالي في أفرق كبيرة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في الهلال المجاورات بعروسنا ولدا آدم حسن أرصب يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أفرق كبيرة نكرر الحاجة حسن صالح في أفرق كبيرة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة بعروسنا ولدا آدم حسن أرصب يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في أفرق كبيرة نعم نواصل بالبلاغات أخي عبد الرحمن بشارة كبة ميزونغ دينيني إبراهيم دينيني الحاج ديناني عبد العزيز ديناني بكري الشيخ بقرون الشيخ جبرين الشيخ الشيخ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر أكي طاهر عمر بشارة محمد الجد حسن إبراهيم الجد إبراهيم جبرين كسري بشارة جبرين بورو محمد نصور بورو محمد منجو عمر موسى وكونا عبد الله كونا عبد الرحمن لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروسنا أخوهم وولدتهم أخي عبد الرحمن العروس يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الطيور هلي التبلام إبراهيم عسنا نكرر أخي عبد الرحمن بشارة كبة ميزونغ دينيني إبراهيم دينيني الحاج دينيني عبد العزيز دينيني بكر الشيخ بقرون الشيخ جبرين الشيخ الشيخ عبد القادر عبد الرحمن عبد القادر أكي طاهر عمر بشارة محمد الجد حسن إبراهيم أجد إبراهيم جبرين كسري بشارة جبرين بورو محمد نصور بورو محمد منجو عمر موسى وكون عبد الرحمن لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا أخوهم وولدتهم أخي عبد الرحمن أروس بقم بكرة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في الطيور هلي بلامة إبراهيم حسن نواصل بالبلاغات عفوا محمد قربة النكورة قربة بيري بشارة حسنة بشارة إدريس محمد محمد بشارة في طام وكيسة بلغوا لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم وأخوهم محمد قربة المعروف محمد زين الأروس يكون يوم الأربعاء بكرة والعزومة يوم الخميس في طام وكيسة هلت بلامة قاسم آدم محمد قربة النكورة قربة بيري بشارة حسن بشارة إدريس محمد محمد بشارة في طام وكيسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بأروسنا ولدتهم وأخوهم محمد قربة المعروف محمد زين العروس يكونهم بكرة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في طام وكيسة هلي بلامة غاسم آدم يريما أنقنوم أبالي بلامة عبد الله آدم بلامة آدم قربة مكايلة الرئيس الكوميسيون جدة علي حباب وبشير بشارة رمات مطلوب من أي إنسان اشترى لي مكان في دريسة كدو ودريسة ميني خلي بمشي للكوميسيون بأوراقها الرسمية وده في مدة أنا أسبوع أي زول ما احترم المدة لنطول الأسبوع ده بشيل مسؤوليته نواصل بلاغاته بلاغنا فرحة عبد الله أبكر بلامة بقجة وانو عمر عبد الله الحاج متيني الحاج إيد الأبكر بداد الرهسنة جد ضهية آدم ضهية عبد الله أسمان أخوة أسمان محمد أخوة حسن أمير حسن عبد الله إيسى أحمد إلي إيسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بعروسنا ولد ماخوم الضيف عبد الله أبكر العروس تكون مباكرة الثلاثة ولازم يوم الأربعاء في لقدي هل تبلامة بجوجة وانو عبد الله أبكر بلامة بجوجة وانو عمر عبد الله الحاج متيني الحاج إيد الأبكر أبداد الرهسنة جدة ضهية آدم ضهية عبد الله أسمان
أخونا عثمان محمد أخونا أخوة حسن أمير حسن عبد الله إيسى أحمد وإلي إيسى لهم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم أخوهم الضيف عبد الله أباك الأروس تبقى مباكرة الثلاثاء والعزومة يوم الأربعاء في لقده اللي تبلام أبجوجة وانو عبد الرحمن توم رمات جريمة مالو مجبرين توم عبد الله توم بلام أباني جبرين جورو جدة آدم بشري جريمة وأمر أجد لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب هنا كانتون الفاس كانتون كدادا كانتون ماي عايش والشباب هنا مسكوبويات الشباب هنا بسيات والأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم وأخوهم عبد الرحمن توم على روس تكون بكرة يوم الأربعاء والعزومة يوم الخميس في مسكبو هلي بلاما أبالي نواصل بالبلاغات عفوا فضلي سيد عاشي مكايلا مريم موسى أدم أبا النوكي أبكر هو عبد الرحمن حبسي محمد فضلي محمد خليت عبد الرحمن هلوي إما مريوم أخي حج محمد أحمد كلتوم هارونا عاشي عثمان أم إيت دقنو أم إيت جدة كيا جدة الجدة الضيف النصيب آدم هرير رخيص أشتا إبراهيم أشتا مدام بشير اللواني هو بيت جندي فن جبرين آدم توم هو عثمان آدم سعد أشتا عبد الله خريج عبد الله شاشاي موسى حجو هارونا إجالي قتري لوم الفرحة ببلغوا لمحمد سيد عمر سيد موسى سيد أخي عبد الله توم عمر علي عبد الله إبراهيم هارون كفتر عبد الله محمد توم جندي محمد محمد موسى حسن محمد بشير عثمان حسن عثمان محمد صالح موسى جندي هارون بشير موسى محمد عمر عطية وزوجته أنجني عطية وزوجته عطية عمر وزوجته ياسر آدم وزوجته سيد عبد الرحمن وزوجته عبد الله عبد الرحمن وزوجته جد عبد الله وزوجته عبد الرحمن جيمي وأم إيالة آدم حسنة وزوجته جيمي محمد وزوجته جد حسنة وزوجته دناها بوسي دنا بوسي وزوجته محمد جيمي وزوجته سيد كرشنبو وزوجته كلتوم محمد زارة محمد فني أما طريق السالكة بنت الشيخة جدة فاطمة عثمان محمد جبرين وزوجته جبرون يونس عبد الله آدم موسى آدم وزوجته وزوجاته بلام إيسى وزوجاته حبيبة حسيني ميمونة محمد والشباب في الأمور السجوريات عبد الله محمد وزوجاته دينيني محمد وزوجاته موسى إيسى الرئيس هو خميس هارون عبد الرحمن أم القوني موسى الشتاء محمد أخي فلاتي مريم فلاتي الشريفي إدريس سنكوت عبد الله حوى محمد عمر النمير وزوجته والشباب في نيبدي بلاما حامد وزوجته إليب بكر وزوجته آدم اللنقاي وزوجته خالب بكر طايروب أبكر جرمة جيلي وزوجته صغير عبد الله وزوجته جيمة طاهر وزوجته كونغولي موسى بشارة الجدة توما محمد جبرين تاميت إدريسة وزوجاته الشيخ أبشنب وزوجاته رمات موسى وزوجته يعقوب دان وزوجته محمد الجد هارون أبا عبد الرحمن فرتو جيمي دنا جادية وريل والشباب إفنيات إما أخي آدم أخي إيسى جرمة وزوجته فن بكر مريم رماد ميمونة بكيري جبرين الشيخ وزوجته بشارة وزوجته جميع مكايلة حج هارون فن محمد عاشي محمد عربية بيت حامد أدم محمد وشباب هشابات كك محمد أب عبد الرحمن محمد ولد الرئيس فلج أمومنا كلتما بيت فليجي وشباب مردو ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بأزومة هنبتم وأخوتم فن السيد عمر المعروفة بفن جنيني
العزومة تبقى يوم الأربعاء في عمود السجورة اللي تبلعمة محمد جندي كانتون كدادة. قبل ما نمشي للبلاغات عندنا صراحة وصية وادي لأخياننا اللي بكتبوا البلاغات صراحة شغل واي ما أديل. أنت رجال بتكتب لكم بلاغ وبتان فلان ومرتا فلان ومرتا فلان ومرتا ما بشابي مرة واحد كده الشغل ده خليه منكم ما بشابيك والله. يعني يوم ضحكة جانا مشكلة راجل نسوانا تنين وقالوا فلان بمرتا والمرة الثانية ما قصرت يوم جونا في الراديو وده تلقوا فوق شنو تفاخروا فوق للرجال ولا انتوا رجال فتوا رجال المرة ما تخلوا تقعد في البيت فلان والفلان ما كفاية لكن فلان بزوجاته فلان بزوجاته فلان بيت فلان شغل ده خليه منك ما بشابي أخياني الكبار وأخياني القدري والدقاك من الشغل ده شين مرة واحد خلوه ما بشابي أكتب الرجال بس وطوم أزمو المرة كانت سيئة أزمة تعزم أخواتها إن شاء الله الأخوات دي لإندان جروب لكن تجاني زين ومرت فلانة فلانة وفلانة ده شنو ده أو فلان بيبي نسوانة الراديو ده الراديو أنا الدولة والناس كل قابوا سموه في 23 ولاية وما أنتوا بس في هلالكو بقات تسموه سووا شغل الزين البشابي الشغل الما بشابي ده خلوه منكم دي وصيتي للناس اللي بكتبوا البلاغ أخواني شيء كان يهرم الناس الأقابل قاعدين بسمعونا دول نسول لنا الشغل كده بيقولوا نعم ما شاء الله لكن المرأة فلان والفلان مرته فلانية بيت فلان شنو يعني هل أنينا بس عندنا نسوان الناس الأقابل الناس ما عندهم أوين يعني ولا أنتم بس الرجال بنسوانكم ناس أقابل ما عندهم أوين الشغل ده أخواني شيء مرة واحد خلوه منكم ما بشابي وشكرا الكلام ده كان شيء كي ما يجب على خيانك نقول لهم المسامة أننا قاعدين في أيام الإيد لكن والله يا أخي أنا ما بشابي ما أدل إن شاء الله واصل بلاغاته عاش مدو زار مدو فاطمة وزوجها كادر دقوا بالدواجين بتانقل لقينا فاطمة يقول لك يقول المرأة يقول لك بتانقل براجلة أول نقوله راجل فلان والفلان بزوجته فلانة المرأة تقول أنا فلانة بيت فلان وراجلي فلان سبحان الله والله عجيب أوكي حج مدو وزوجها رمات وزوجها رمات هو مدو أمينة مدو كلتوما إن صم الأزواج نخلو قومبويا وزوجها جيمي وزوجها جيمي رمات ميمونة وزوجها محمد شوكة خديجة حسنة وزوجها محمدي عجو حسن وزوجها صالح جبريل موسى وزوجها عائشة مصطفى حسن وزوجها عائشة مصطفى حسن وزوجته كويسي أميرة عمر خالة هو ممدو زرقانة محمود وزوجها مصطفى قنبو أبا حسن وزوجته وزوجاته قنبو يا جيمي وبناته هذا الشيء آخر إبراهيم حسين وزوجاته إلمتا عبد الرحيم خديجة شيني فني أمقرون أبا خالة حسن قمرة محمد حواء محمدي آدم يونس وزوجاته خديجة الطاهر محمد إدريسة وزوجته دلقات جيت أخي وزوجته أدمة لهم الفرحة ببلغوا للشباب والبنات يعني أبينا جبرين ديجي آدم كوكيا توم تنجلي شروما محمد الوزير بشارة آدم مرابو وشباب ناطرون سمعين وأخوانا في مبتة محمد في سقيطة وكل أخيانا محمد هوسة هارون درت وشبابنا الرنجاجي تنى دنقوس وزوجته وشبابنا المصابري دبيتي صالي والميت دليجي ميت محمد دردار في سكولي المير آدم حسن وزوجته جنبو في أنبتة سمجدة وزوجته
حجة مريم وكل شباب نبلتي أبو عبد الرحمن وشباب نباقم زازو كارتي حسن أجيتا وشباب بن تشلقو توم حسن أمير أحمد حامر حسن بشارة حسنة وشباب ينديقو سليمان سليمان وزوجته أم كندو أم بدي عبد الرحمن تونتون وكل شباب من كرمناجي آدم دورو وزوجته هارون خديجة هارون خديجة ورماتا في لماجي محمد خالة محمد في زافاي ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بعزومة عن بنيتهم وأخوتهم ونسبتهم عاش مدو عزومة تبقى يوم الثلاثاء مبكر في بيتنا الأهل في كارتيه أبينا.

0: مسونا سمعت راديو كافي كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موسورو منذ مانجلمي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيخ بيقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم عشية يوم 1 يونيو 2026، ونشرة طوال نبتها بالعنوين: أكثر من 124 ألف من المترشين الكانديدان لامتحانات الشهادين الأساس البيف جلسوا اليوم فجر في كل الأراضي الوطنية. أمينة انت الدولة في التربية الوطنية أمطت البداية انت الامتحانات في سنوية والية في العاصمة إنجمينا. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ سوى اليوم جلسة نادر فوق الوزير عن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش، وسألوه فيما يخص الحالة الأمنية انت الأنف القادي تبقى في القواقر والبرجال القايد بيكون أم بين المزارعين وسيادة البهائم. كذلك كتابه في النشرة ملفنا راديو جاد بخصوص البداية انت الخريف القادي تنشاف خلاص. وكذلك كتابه في النشرة الجاهزين هنا الهيئة انت تنظيم المسابقات الامتحانات بخصوص الامتحانات انت البكالوريا اللي بتكون يوم 8 الجاي. بالعناوين في النشرة تسمو أخبار أخرى. نبدأ النشرة بملفنا راديو جاد بخصوص البداية انت الخريف القادي تنشاف. المريه انت العاصمة جميعنا هي كمان من جانبها صوت جهود كبيرة تستحق الشكر، لكن المواطنين هل يقدروا يشيلوا مسؤوليتهم في الخدمة؟ هل قادت تسويها الميري؟ التفاصيل في الروبورتاج استولينا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: أني نوالفنا عشان نشكو سبب الفيضانات دا هو البلدية أي الميري، وفي السنة الحالية دي بقت سنة استثنائية ونكتين الكانيفويات قايدين بخدموها بطريقة خصوصية. سكان انجمينا الهم نوالفوا بنكتين الكانيفويات بنكتوا لهم أثناء الخريف وفي وقت المقايد بسوب، وأحيانا المواطنين عجبوا وأنت الدنيا عجب بالنكتين حن الكانيفويات الكام بدت ببداية بدري. والغريب بعد النكتين في مختلف الحارات حننجمينا تلقوا الشباب الاندم البيل والبيوش والمعدات الآخرة البنكو تفوق الكانيفويات قايدين بخدموا حامي حامي عشان يمرقوا الوساخة من لب الكانيفويات. والشي دا عديل، لكن الشين الفوق دا مرقان السلتي وبخلو كبس أحيانا أيامات بل أسابيع. الوساخة دي منكوتة وبصبوه مكويمة كتيرة، وما نعرفه هل الوساخة دي ذهابة لينة ولا شيء آخر. وفي بكان دا نحن مجبورين عشان نتحمل الأفانة هنت الوساخة المرقوة من الكانيفويات وخلوه لينا كبس مجنجلة وما دا وبس. الشيء القاسي بالهن دا الدال الفتهم من الكانيفويات داكلو بخلوهم فاتحين كبس وتعال شف ليك الكانيفويات جاهزة عشان تستقبل الناس الجارين بالموتويات ولا الماشين برجلينهم وما فكروا جد بدخلوا في الكانيفويات. عشان دا نقدم نداء خلي الخدمة تكمل بنجاح عشان الألمة حن الخريف كله بدأ. مثل ما نعرفه في وقت حن الخريف دا كلنا كي قايدين نعانوا من تلاف الشوارع حن الآسمة، وأيضا البيوت كله ما بتنجى من الفيضانات. وخلي ما نبقو مثل المثل البقول
3: لو تقعد في بريش وتأير زف.
2: خليني فكروا شوية بدلا من ود وكتنا في الانتقادات للبلدية عشان هم ما سو خدمتهم، وفي الحقيقة أنينا يا السبب حنا عدم النظام أي الديزوردر. نصبوا الوساخة والبوتيات والبدونات وكل شيء في يدنا دا بنزقلو في الكانيفويات والكانيفويات بكدك. وفي دا أنينا ندورو خريف يجي وألم يجري يمرق برا من الهلة، لكن بننسو المدنية وبنبقو سبب في سدين الكانيفويات. عشان دا مطلوب من أي مواطن خليه أكد بكونه المجاري هنت الألمة مفتوحة على حسب المطلوب. وأيضا مطلوب من أمال حن البلدية خلي الخدمة هنت النكتين حن الكانيفويات دي تكون في الزمن المحدد، وما نرجعه إلا كنا الخريف قريب يبدأ يا نبدو بنكتين الكانيفويات. مثل المثل البقول الألمة كنغرق الجنتور ما بن بني قصور.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. أعضاءنا مجلس الشيوخ سوى اليوم فجر جلسة نادوا فوق الوزير عن الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش، قدموا لي أسئلة كثيرة بخصوص الحالة انت الأمنية البشكو بنا كثير من المواطنين في القواقر خصوصا في الشقب والأنف والمشاكل القادية تكون بين المزارعين وسيادة البهايم، وشنو القرارات اللي قادة تشيل الحكومة عشان توقف بها المشاكل بين المواطنين وتحفظ الممتلكات حقهم. الجلسة دي كان رأسها الرئيس هنا الجميل الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي. الوزير في المناقشة وضح للأعضاء هنا مجلس الشيوخ الجهود القادة تسويها الحكومة في كل الولايات عشان يتوفر الأمن بصورة تمامة، وخصوصا بين المزارعين وسيادة البهايم أو كمان المشاكل الأخرى القادة تشغل الرأي العام. الوزير هنا الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أخبش أكد بكون الحكومة بتواصل في الخطط حقها حتى تضمن الأمن والاستقرار والحماية عن المواطنين في كل الأراضي الوطنية. الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد سوى اليوم فجر في المقر هنا وزارة الصحة العامة سوى ملمة مع الممثلة هنا منظمة الصحة العالمية في تشاد هجمها في حماية المواطنين من مرض إيبولا البتان كلها ظهر في عدد من الدول هنا إفريقيا. المناسبة دي كان بقت بحضور أمينة الدولة في الصحة العامة وعدد من الخبراء والفنيين هنا الوزارة هجهوها بمر.
4: في جانب حماية عن المواطنين والوقاية من مرض الإيبولا اللي كان مرق في الوقت الأخير وظهر في دولة الكونغو وأوغندا، في دا سوت وزارة الصحة العامة والوقاية ومنظمة الصحة العالمية ملمهن التوئية، ودا لعشان يحموا السكان من الوباء عن الإيبولا اللي كان بالنقل بالسلام والدم والبزاق والبول وحتى بالوقر وعن طريق الجثة انت المصابين بمرض حنا الإيبولا. واليوم حنا التوئية الكام بيجي في أكتر من ساعتين شالت الكلام فوقها ممثلة انت المنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد، قالت منظمتها بتخدم بلشك لفيدة حنا السكان وهمايتهم وبتقيف مع بلدنا تشاد في مختلف نشاطاتها اللي بتتألق بالصحة، كم من جانب وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال بلدنا تشاد ما عندها مرض حنا الإيبولا.
5: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء حنا الإيبولا، وحتى الآن في بلدان اثنين فقط كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول التغل رحمة الله.
4: زاد في كلامه وقال الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد حج كمان في أهمية حنا الوقاية من مرض حنا الإيبولا.
5: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شن الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها توقعوا معانا الشعب اللي توقع دي أهم حاجة في هذا الإنسان، لو كانت تسوي حاجة وشغلة ما بجد أحسن ولا ترجع يجي قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية وهجيبه من كل مصيبة.
4: نذكركم بكونه وزارة الصحة العامة والوقاية قاعدة بتجاهد وبتخدم مع شركاء المخصصين في جانب حنا الصحة بخدمه يوميا لعشان يحمو السكان من كل الأمراض.
1: وبمناسبة أن اليوم العالمي ضد التدخين والشراب من السجارة الموافق كل سنة يوم 31 مايو، المركز الأبراشي كان سوى اليوم فجر هنا في العاصمة جميلة مؤتمر صحفي كلموا فوق في المخاطر القادية تسبب السجارة والشيشة أو في المناسبة الجيل الجاي ما يشيلوا درب هنا الناس اللي عندهم كيف هنا سجائر والشيشة. المديرة عند المركز قالت السجائر دي قاعدة تقتل أكثر من 8 مليون نادم كل سنة، والشيء ده لازم كل نادم ينتبه ليه عشان يكون بعيد من المرض اللي بتسبب السجائر والشيشة من ضمنها السرطانات والأمراض انت الكبد والكلى وأمراض أخرى. كذلك المنسق هنا جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى السجيم كان قدم نقطة صافية في النقطة الصحفية كلم في أهمية عن اليوم العالمي ضد التدخين والشراب عن السجائر دورنا 2026، وأكد بكون الجميع كده بتواصل الجهود عن التوعية عن المواطنين. خلينا نسمع بعض من كلامه في مقرهن الراديو شاد.
6: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أنا موت أي سنة في العالم ده يسبب بالسجائر. وبالأسف السجارة دايما ناس قاعدين بيستعملوا وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية وبوصف قدر هم تموا هجار. تاريخيا ده شغل البليز ناس بشربوا السجارة. المنظمة العالمية للصحة تقول نيكوتين ده يعني من البرودوي الشيميك البسوك نار ممكن شرب سجارة ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السجارة. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنة ده بيدور يعني يبين شنو البليز الناس ما بخلو سجائر بحجي بالسجائر الجداد مش السيجارات الإلكترونيك الحصة ناس قاعد يستعملوا كتير في العالم وفي تشاتو. أنينا نشوف أسف كبير لأن السجارة المعروف عند تعبة وعند شيدة حكومة شال خانون والدكري واللواء كله مش الباكيت أنا سجارة عند فوق إيماج دول وناس ما يسجروا في بكان الناس قاعدين قرار كتير حكومة شالة والتاكس كله أنا السجارة دا قاعد بيزيد. لكن السجارات الإلكترونيك دا مش اللي يعني قرار ما يخصها عند باكيت حقه كله قاعد سمي وناس يدخنوا بكان وايد في مكتب كله مسائل دي يدخنوا قدامنا أمال حقهم يعني ده ما واجب. وحكومة يعني يفكر للطبقين هنا الارتي هنا الميري المناعة سالوا هنا الشيشة دولة واجب سالوا هنا الشيشة ده في نجمينا كله كي يسددون يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيو هنا سيجارات البفروت ده يزيد جهد حقا عشان بروتوكول سير ريكوميس اليتسيد ده تبخو.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. أكثر من 124 ألف مترشح ومترشح كانديدا من التلاميذ اليوم فجر قادوا صو امتحانات الشهادة التعليم الأساس الباف دورها سنة 2026. المناسبة دي كراستها أمينة الدولة في وزارة التربية الوطنية في ثانوية هوالي الزميل عبد الرحمن ميكايل مؤمن.
7: 124,357 مترشح ومترشحة دخلوا للامتحانات عند الشهادة الإدارية أي البيبسي دورة 2026. وكان رئاسة المناسبة عند الانطلاقة أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة غولي غوجي وبعض من معاونينها القادم في الوزارة. وأكدت أمينة الدولة بكون العملية عند تنظيم الامتحانات مشي في جو أديل بالرغم من الصعوبات الدقاقة اللقوها كل المدرسين والهيئة هنت الأونكسا جيدرو التزموا بالزمن الرسمي لدخول الامتحانات هنت الشهادة هنت البيبسي. وطلبت أمينة الدولة في نفس الوقت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات وخلي يركزوا أديل ليجوبوا نتيجة سمحة في الامتحانات. نذكر بكون الامتحانات دي تستمر لمدة 3 يوم في كافة الأراضي الوطنية وأيضا هناك بكون امتحانات للطلاب اللي بيمتهنوا الشهادة الإدارية في المملكة العربية السعودية. ودو خطوة قامت فكها وزارة التربية الوطنية عبر الهيئة الوطنية اللي بتنظم الامتحانات والمسابقات الأونكس لشهادة البيبسي.
1: يوم 8 شهر 6 يونيو بكون أول يوم هنا أيام امتحانات الشهادة الثانوية البكالوريا دورة 2026. عشان ده الهيئة الوطنية هنت الامتحانات والمسابقات قاعدة تسوي جهود كثيرة عشان تكمل كل الترتيبات ويكونوا جاهزين عشان يدخلوا كل التلاميذ في الأراضي الوطنية يدخلوا في الامتحانات بصورة تمامة. الزميلة عزة علي علومة كان مدت ميكروفونها الراديو تشات للمدير هنا امتحانات والمسابقات الدكتور بكر محمد حسب الله وكلم في ميكروفونها الراديو تشات.
8: جينا الكتكت هنا يعني امتحانات الكوبي جينا يعني الماتيريال ديداكتيك انجينا البيك الكول الحمامات انجينا جروبات انجينا الامبريمانت انجينا اورجيناتور اي سنتر بمشي ده باورجيناتور حقه بجروب حقه وبامبريمانت حقه وبمشي هناك انينا السجيلة بمشي فوق ده السجيلة عند كود مسدد في سنتر يوم انا امتحانات ماتيريال لا فاسي فجر خدمت كتير ننتم كود صح مش الاكزام بابا ده بيسا 8 ننتم ساعه 7 سنتر دوغات ننتم 30 دقيقه بس لدي مارا ننتم مش 7:30 عشان قد 30 مني ده امبريمي وخلاص ديركت ما يمشوا يدخلوا فوق في السال سنتر كله خلاص جهزنا حماماتهم يعني البريزان سنتر القديم بعيدين بمشوا ويوم 4 على خادم بتابو مرقوا لنا يعني الاريتي يدار الاتلزاسيو على التليفون وخمومات نيميريك ده شغل جديد اللي نزيبنا فوقها أي سنة ده يعني إنجينا صوبات زيادة ما يالات بيجو بالتليفونات بيجو بمونتر نيميريك خمومات وسيجي رمو بفيلمي وديركت ما شغل لبي عصب انتليجنس ارتفيسيال لا كم تردنا أمباكر ما الأوتوريتي ما شنو إنجينا مشاكل وهسا كوم التكس مرقنا السنة ده عشان لي وقف يالات كل بخويفهم ولي أنجينا كل يعني أمباكر ما نلقوا صوبات ما الناس jahana day ma ga buso fi class so exam buso al control so dol composition da michel davis al injihana muhaddad bi text al shughal galolo mamnu alli bkhallu bet ma be jufoga
1: السيد لكل التلاميذ في البكالوريا أعزائي المستمعين الساعة 7:30 دقيقة في استديو راديو تشاد خلاص بيتا كملت نشرة الأخبار من علم أشياء والفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين أكثر من 124 ألف من المترشحين الكانديدا عن امتحانات الشهادة انت الأساس البيف جلسوا اليوم فجر في كل الأراضي الوطنية أمين انت الدولة في التربية الوطنية أنطت البداية انت الامتحانات في سنوية توالية في العاصمة انجمينا الأعضاء هنا مجلس الشيوخ صوى اليوم جلسة نادوا فوق الوزير هنا الأمن الأوم والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش وسألوا فيما يخص الحالة الأمنية انت الأنف القادي تبقى في القواقر والبرجال القادي بيكون أنبيض المزارعين وسيادة البهائم كذلك في النشرة سمعت ملفنا راديو تشاد بخصوص البداية انت الخريف القادي تنشاف وكذلك سمعت الجاهزين على الهيئة تنظيم الامتحانات والمسابقات بخصوص الامتحانات انت البكالوريا البتكون يوم 8 الجاي دي النشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم مهاجر هجي هو حبيب عمر مصطفى بشارة محمد زوارة نور الفائق وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس أجدي روبرت شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأرد بأخير

ترى الرجال بعد ما سمينا النشرة نرجع عشان نوصل بالبلاغات. البلاغ أنا آشي مود وأنا الزوما وقفنا عشان قبل الأخبار باقي دقيقة نكملوا وقفنا. أمبدي بدرمان تونتون وشباب من كرمناجي آدم تانو وزوجة الجد كاكا في أطرون آشي جدو وأخواتها في أبينا هارون خديجة ورمات في لاماجي محمد خالة محمد اللبن في زافاي محمود تاكوجة محمد رقيك وأخيانا في مرمطوجي إيدي الصافي وزوجها آدم جبرين والشباب من توكرا عبد الرحيم أخونا وأخيانا في السقيطي أبكر توم والشباب من أفرك بلاما يوسف والشباب من دينيو أبا جدة دردار حسيني وشباب من كلوتي ديليجيت توم موسى قدو صالح إدريس وشباب من كرتوتا والأهل البر والداخل بأزومة إلا بيتم وأخوتم ونسيبتم عاش يمدو الأزومة تبقى مباكرة الطلات في بيت الأهل في كارتيه أبينا بلاغ أنا وفاء البلاغ قرينا قبل الأخبار وقلنا نكرره الشيخ رمات يونس الإمام قوني يونس الرئيس فلج بشي توم آدم الطيف أمر جيم بنجي حسن دونغوس الشيخ باتشانغارو ميسا رخيص بشارة رخيص معلومات جدة علي رمضان جبرين عبد الرحمن أبا زين عبد الله موسى دناه حسين الطيف معلوم محمد بن نيت القوني حسن عبد الرحمن الشيخ مهمت الشيخ حسين ملمة الدبيتي إيسا سنة آدم الإمام محمد تبشارة بلام عبد القادر الشيخ آدم مرحال بلام إلي أمر بلام الحاج بكر أمر النور الحاج حسين الأحمد بلام إدريس الدوغال الشيخ أبقريس مؤمن بلام أمر محمد بلام محمد جبرين بلام النور إبراهيم الشيخ إيسا جدة الشيخ دونغوس رماد الإمام أبكر رماد أمبدد جد الحاج حسن مهمت الحاج بشارة قرقة الشيخ أزرق محمد بلام هارون الجد الشيخ عبد الله بنية الحاج بركة محمد بلام بكوشة محمد بلام إمام رمضان بلام حسن آدم الشيخ خالة بشارة بلام الليبي جيمي بلام أحمد إمام الوكيل جبرين حامد أحمد بلام دونغوس بكاسا حامد بلام عبد الرحمن هارون الرئيس جدة أزرق الشيخ إدريس بكر الحاج عثمان نمومن بلام محمد تاكولتا بلام محمد قضي بلام فكي قدوري الحاج هارون أبو إيوة الشيخ بشارة سعيد بلام جبرين إما معلم جيمة أمر بلام عبد الله بلام جدة بشارة بلام حسين بشارة بلام عمر آدم بلام دونغوس جبرين بلام محمد تمسمك بلام إلي زكريا عثمان الحاج بلام هارون يعقوبة الشيخ إبراهيم كولي بلام دنا الشيخ حسين عبد الرحمن الشيخ الفاص جدة بلام القوني بشارة بلام يعقوب قنبو بلام إمر بلام محمد أمر بلام بكسير عبد الرحمن بلام هارون شلش بلام جدة البنداي بلام حسين محمد المدار بلام دقشين إدريسة بلام محمد رمضان بلام إدريسة جفلو بلام جدة جراد بلام البشير طاهر جدة أزرق بلام رمات حسيني الحاج جدة عربي دلقي إبراهيم أبكر خليفة الضلاي بلام جدة محمد بلام يوسف داود بلام رمات حسيني الحاج إدريس بلام محمد تشاشو الحاج علي أبو نسكات بلام بسياقة بلام آدم فروة بلام إبراهيم بكري بلام عبد الرحمن في أمقفاي خدوري في دقم القوي في البكي عائلة الشيخ إبراهيم عائلة الشيخ إبراهيم في بومبويو الشيخ توم آدم حسنة علي دقلوش مؤمن إدريس يونس الحاج حسين التوم الشيخ جدة قورة الشيخ مؤمن طاهر
اللوان محمد احمد ادو مجيد اللوان الهجراي اللوان حسين عمر شبكه اللوان ابراهيم اللوان جبرين ابراهيم في المصاقد شيخ يونس الصاهر شيخ ادريس الصالح هو بني رمات ادم خداشي شيخ جبرين قدوري وبلام محمد اخي لهم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الارفه وكل اللوانات كل الشيوخ كل البلامات كل الدلقيات والاهل الهلال المجاورات بوفاه انا ولدهم رمضان ولد الشيخ رمات يونس مات أمس الأحد والسرقة تبقى من بكرة يوم الأربعاء في دقيقة الله اللي تبلام عبد القادر جبرين الهلال الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة بلام فكي إما جدة بشارة أحمد بشير جدة أحمد

في مرقم بلا ما رماد اللولا بلا ما يسيني عمر بلا ما يسيني الشين بلا ما بكر صالح بلا ما جبرين النيل الحاجة موسى عمر الشيخ محمد تجار الزين موسى جبرين الشيخ آدم وأخيانا في كدنجر الشيخ زيني توم بلا ما كجوك آدم محمد أبفرج وأسرته في زرافة بلا ما الشيخ أبكر موسى بلا ما إيني دروب عائلة الهاتشة أمر في أم رحمة الهاتشة رمات عبد الله في هميضي اللوان كم سلم جابو اللوان القاضي موسى اللوان حسن الجد عائلة محمد البيي في المصاقد عائلة حسين من جدة حسنة وأسرته في دلكينة عائلة قنبل قمير اللوان نسيني في دوغوي عفوا جرمة أبكر وأسرته في أوكا الجوز الشيخ إيسى جدة محمد عبد الرحمن وأسرته في أوكا الهاجة حسنة هارون في قلمي عائلة أنزربلة عائلة إبراهيم مبريش معلم حسنة يعقوبة الهاجة وديلة يوسف الهاج محمد عثمان دليجي عبد الرحمن نشتات دليجي بول أكا في الرنجاجي عائلة التوم محمدان الهاج أنجني بلا ما يسيني حسنة في قلرايكي أجيت عبد الرحمن دليجي تجاني والإيلي عبد الرحمن إيسا ولا دادية بلا ما علي وأسرته في إيميليس جيم السيد وأسرته في كوج شرفة لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بعيدين وقريبين بوفاتنا أمهم وأخوتهم أبسيتا إدريسا والسرقة تبقى أمباكرة طلطة في البداية اللي تبلاما جيكيرو محمد البلاطة والله قرينا بصوبة الحسب كتابته وكتابته مرة ما عديلي واصل لكم بلاغاته بلاغنا فرحة بلاما جبرين عبد الرحمن شيخ آدم عبد الرحمن جبرين إدريسا دنا آدم سليمان الشكتي جبرين آدم جبرين محمد أبكر دنا بكر إيسا بكر الهاج جدا أنقرنا شيخ إدريس آدم صالح سنبو الهاج آدم دنا محمد أحمد دنا الهاج دنا عبد الله شيخ جد عبد الله أخي آدم أبا دنا محمد اللوان محمد عبد الرحمن طاهر محمد بلاما فكي شورا بلاما دقشين إدريسا عبد القادر محمد أبا كاكا دقلا إما جدا محمد أبكر جبرين موسى جابو جدة أمرا كفتر إمام عبد الرحمن حسن يونس محمد حسن جرم علي حسن إيسا وأبكر في كركور أبكر قاسي آية حسيني صالح عبد القادر محمد إما إيسا أبشدة بشير محمد بلام آدم عبد الله أبا رمات في بنجول بلام محمد أمر جرم أبسكين بلام إدريس أمر عبد الله محمد في بنجول بلام في أبسكين بلام اسمه كله مخطو بلام أبسكين عبد الرحمن فكي صالح في مرير شيخ حسين عبد الرحمن في بنجول حامد محمد بورو علي في الليحان قنبو يعقوبة الرئيس جابر يعقوبة بلام يعقوبة خالة قنبو بركة محمد جرم خالة عبد الرحمن قنبو ألقوني بشارة آدم سعيد توم عبد الله الحاج إدريسة كبيتة جدة بلام هارون يعقوبة أنخد إيسا فكي صالح إبراهيم أبكر أمر صالح في بنيات هارون حسن عبد الرحمن حسن في سكويا محمد سيد في مصيبة جيم إيسا آدم إيسا في أنباغول محمد حسن جرم إمر معلم جبرين معلم حسن في أوك القوس أسوار بكر آدم كمسلوم محمد بركة في أوك الطيني يسيني بكر في الجرماء إيسا رخيصة وأسرته في علايا الحاجة حسيني في

حسين رمضان عبد الله دينا في سيقطي عدم بشارة في البيضة بركة جدة بركة جدة الهاتشا جابر جيموغوني إبراهيم جيمي بكري رمات آدم بلا محمد أحمد في منجلقي بلا حسيني حسنة يعقوب حسنة في كناجي بلا مغوني إبراهيم بشير حسنة يوسف إبراهيم في منغم بلا مكلب جدة في مبروكة صالة جدة موسى جدة في فايل جوز جدة إدريسة وأسرتها في بيغريم بلا محمد محمد وبور ولا كفترة في جريفي الحاجة جدة علي عثمان موسى في زاروك حسين عبد الله يوسف علي محمد عمر وأسرته في ندقرقر شيخ جبريل محمد عبد الرحمن علي عمر قنبو بلام عبد الله دقو حامد عبد الله هارونا آدم أليفة بلام جدة بشارة أبكر عبد الكريم وكل أخيانا في وريلي الحاجة آدم زكريا عبد العزيز آدم الحاجة قنبو البشير شايبو القوني عبد الرحمن عربي القصاري محمد أبكر سنبو هارونا بشارة أحمد عمر وكل أخيانا في النالة بلام جدة جرات دنقس أبكر أليفة أب الدبيغو في مسكيني أبكر عبد الله عبد الله آدم محمد آدم ليبيا في أندغيني توم محمد بلامة البشير في كوروراك زكريا بشارة دقل أبكر في قانونة إدريس جدة الرئيس يوسف في زافاي نايم بورو جدة هارونا نغوشي الحاج موسى مديقا محمد موسى فكي مبروكة فكي باروغة موسى قنبو الحاج محمد في قوج شرفة جبرين نسيني أبكر خالة جبرين عرب عمر محمد في مدرمان كاكا طاهر سيد الطاهر زينبو جدة في قوج زينب جدة براك في زافايا مديدة قنبو في بيلي اللوانة بنية في فرشة ولكل هذا البر والداخل بعروسنا يالنا الشيخ جبرين وداود جبرين عروس ببقى يوم الخميس والأزمة يوم الجمعة في أسل الجنة اللي تبلامة جبرين عبد الرحمن نواصل بالبلاغات آخر بلاغ البلاغ أنا حلقة عبد الله بن عباس لكن صراحة كتبوه بكلام عرب دارجي يا جماعة اكتبوا لنا بالفرنساوي وانينا نترجموه بالعربي ما في داعي تكتبوا لنا بالعربي الدارجي ببلغوا لحلقة لا ما بجي صراحة حلقة ابن عباس للألوم الإسلامية ببلغوا لجميع الهلال البطر أسماهم هم برسلوا لهم علماء دعاة بذكروهم بمواد دينية مواد إسلامية بنفاهم في حياتهم والهلال دي طيبة الصفا والمروة المكاس الثاني للحلقة قوي يمود السجورة كركم أسلة أنجيتو إفني شوفل اللي قطن بديه أمبيضان وديدوم أمفدينا ماني دقية أبرجة النوارة لماجي الجرماية دقوي شخيطي دقوي الله أدري زافاي مديغن لماجي دار السلام مرمطوجي واسي عرب ميني عرب جملما ميدقري مندلية أنجمينا كورا أمبوغو غرمونجو كورناري آتيا كول مارا أندمرما منجفا بكرا مابريو هجراي كليسيم وكركنجري ودو لكم علماء عشان بذكروا الأهل بالمواد الإسلامية الكويسة أنا نجينا في اللفة الأخيرة زي ما ذكرنا قبل شوية أخواني وأخواتي اللي بحبوا راديو تشاد وخاصة أخواننا اللي بيجيبوا البلاغات أنا تحت خدمتكم وده بأمر من المسائل في الإذاعة

لكن عندنا رأي واحد نقوله لأخواننا البكتب البلاغات بلاغ. أنت عندك عروس، عروس لوليدك لبيتك لنفسك لأخوك، من قمينا اليوم 40 سنة نسمع في الإذاعات كلها بلاغ، بس من أيام أنا الأبو الزبير دولة، آدم قنبو بشير دولة، عبد الرحيم يونس، عبد الرحيم شيني، ما لقينا بلاغ مثلا تجاني سر مات أو زوجي تفلانة، ما في، ولا فلانة بيت فلان أو زوجها فلان. يا جماعة دخلوا منكم ما لا، أنا بقول لكم شغل واحد قصة واحد حصل لي أنا بس، البلاغ جابه قروا في الراديو أنا ما قريتها، جابه قروا في الراديو من أخواتنا دي اللي قرنا، وأنا هنا في الراديو عندنا البلاغ الكتبه ربا نقروا شغل من راسنا كما كان نجيبه الكتبتو جبتو ربا نقروا في الكتابة هنا البلاغ ده مكتوب ده فلان والفلان أو زوجته فلانة، والرجل ده عنده نسوان تنين، مرت ايك التانية دي قب قبتها شالتها كل، قال إلي أنا كلها كان كده أنا ما مرأة اللي تطلقني، بس كيف تقول أنت تبلغ في الراديو أنت ومرتك فلانة بيت فلانة أنا ما مرأة شغل ده سوى مشاكل. ناداني بالتليفون قال لي انت امباك تجي في الراديو، قال لي نعم انا بجي. فجر جاني شال بي مرته جب الموتو، نادوني مرق لهم برا فلان السلام عليكم السلام. الراجل اللي قبلك بس في تليفون البارح في الليل قال لي اخوي انا عندي مشكله، مرتدي سوينا بلاغ او سولي مشاكل مع خيانه، كم ما ساعدتني ان البيت بتلف. انا اقول لي خلاص ما عنده مشكله، انا نامر ونعدل البيت، او كم انا بمرتجينا ده قول لها كي، قال ان كذب ابيض، كذبه بيضه بسموها في الفقه الاسلامي، انا بمرتك ان جينا ده قول لها كي البلاغ ده كتبوه فلان وفلان واوين التنين، لكن انينا في الراديو قرينا فلان ومرت فلانه نكتب لي عشان نعدل بيتها. قول لها زين كان ده بعدل البيت ده ما عنده مشكله، نسال العلماء ودي بسموها كذبه بيضه. خلاص ام باكر فجر جو نادينه بالتليفون، انا مرق برا، المره زعلانه مره واحد وجه قلنا بنشاف مربوط تنج بس مش القفش كده وربطه جاي من السعوديه. خلاص السلام عليكم السلام اخوي نعم انا بس البارز سويت بلاغ من داروس طهور عفوا، و انا كتب انا فلان والفلان ومرتي فلان بنت فلان نسوان التنين وانتم قريتوا مرواد ايوه البلاغ البار انا قلت اوي، انا اقول لي اكيد البلاغ ده فلان هنا سوينا خطا، بدل ما نقول فلان والفلان واوين التنين انا قلنا فلان والفلان ومرته فلانيه، ده انينا بس غلطانين. المراه مما زعلت سوت كان مليانه من نفخه مره، البارح في الليل كامل ما نامت يونا همر شو. أنا أقول له ده مهين، جيب أنا أكتب اسمك أنت فلان والفلان ومرتك فلانة بيت فلان، بعدين نقول أنت ما هي تنين بس. المرة من الفرحة لا زغرطت، عمر قال لي قرص 2000 ريال، قال لي ده هاك. يعني شوف البلاغ اللي قاعد تكتبوه عن بين فلان ما راجل ومرتك فلانة، راجل ومرتك فلانة قاعد بيجيب مشاكل، عشان ده يعني بنصحكم الشيء ده خلوه. مرة واحد خلوه، ولا مرة فلانة وفلانة وراجلها فلان ده كله خلوه. فلان والفلان ببلغ بفرها كده، ببلغ لأخو فلان لأخو فلان لأخو فلان يوم العزومة يوم العروس يحضر كي دبسوا، يا تجيبوا مشاكل في البيوت، المشاكل ما عندهم فايدة، والأوين ضعيفات، والشغل ده ما بشابي مرة واحد كي خلوا منك واخي يعني. فسامحونا دي رسالة قدمناها لكم من أجل الآفة عشان البيوت ما تتلف، ممكن مشاكل آخر يقول بقيت وأنا ما عندي خبر، فالله يجيب الآفة والسلام والاستقرار والمحبة والأخوة في بلدنا تشاد بلد دمي. الوقت تم اساعده قتوى الاشاره بكر خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نلايم مكتكنا نخلو بكنا لازم لنا بجيب عنا بكلم لكم بكلم نصارى مع زميلنا كوما كوي بقول لكم ميسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحه وسرور اثر الالات والموجات والاغاني والاخبار اكيديري غوبير في مكنه الفن في طاولة المراقبة تلقي القصاري حسن ألفا يسجل كل كبير وكل صغير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة
Boeing, dernier modèle, 777 Intel Onama, pilote international, Tidjani Hussein Ramat Abir. Nous vous avons fait. هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي أمانتا. نلوم معكم أم باكر فجر من الساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة. أرقدوا بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نستهلها بهذه الافتتاحية. ظهرت ملامح موسم الأمطار على الأفق، وأن بلدية العاصمة قطعت شوطا يستحق الإشادة، فهل يا ترى المواطن على قدر المسؤولية تجاه هذه العمالة المنجزة؟ أحمد خميس. عقد أعضاء مجلس الشيوخ جلسة علنية تم خلالها استجواب وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش حول حالات العنف والتوترات الأمنية. ترأس الجلسة الدكتور هارون كبادي رئيس مجلس الشيوخ. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: استجابة للسؤال الشفهي المرفق بنقاش والمقدم من السناتور مباي غولوم سيباستيان إلى وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش، والمتضمن 5 أسئلة تتعلق باستمرار أعمال العنف وتفاقم التوترات الأمنية في العديد من ولايات البلاد، والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وتعزيز أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم. وبعد الافتتاح الرسمي للجلسة العامة 18، قام رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي بقراءة الأسئلة المدرجة في جدول أعمال اليوم والموجه إلى وزير الأمن العام والهجرة، قبل أن يمنح الكلمة للوزير الذي قدم ردودا على مختلف التساؤلات المطروحة، مستعرضا جملة من الإجراءات والتدابير المتخذة في هذا الشأن. عقب ذلك فتح رئيس المجلس باب النقاش أمام أعضاء المجلس الذين طرحوا بدورهم عددا من الأسئلة والاستفسارات الشفوية تمحورت حول الاستراتيجية العملية التي وضعتها الحكومة عبر وزارة الأمن العام والهجرة للتعامل مع هذه الأحداث والحد من تكرارها، ولا سيما ما يتعلق بالنزاعات بين المزارعين والرعاة التي أصبحت من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. وفي رده على مختلف الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع، وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش أكد على أن الحكومة التشادية تواصل تنفيذ خطط أمنية متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المواطنين وممتلكاتهم، بالإضافة إلى التصدي لمختلف مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والجريمة المتنوعة في البلاد. وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للنزاعات بين المواطنين يتمثل في ضعف الوعي وانتشار المعلومات المضللة للسكان، مما يتطلب تضافر جهود الجميع للمساهمة في حل هذه الأزمة بما يضمن تعزيز الشفافية والمسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للمجتمعات المحلية.
1: عقد وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد المجيد محمد اجتماعا مع مسؤولي المؤسسات الصحية إلى جانب ممثلي المنظمات الصحية العالمية، وذلك حول الإجراءات المتخذة لمواجهة مرض الإيبولا. عثمان يحيى الحاج.
3: في إطار حماية المواطنين والوقاية من مرض إيبولا الذي ظهر مؤخرا في عدد من دول وهي دولة الكونغو ودولة أوغندا، بهذا الخصوص أقدت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة اجتماعا توعويا بغيت حماية السكان من خطورة مرض الإيبولا الذي ينتقل عبر التلامس المباشر والدم والتقي والبول أو عبر العرق، وكذا التعاون مع جثث المرضى المتوفين بالإيبولا. اليوم الإخباري الذي استمر زهاء أكثر من ساعتين تحدثت الممثلة لمنظمة الصحة العالمية مكتب تشاد، التي أكدت بأن منظمتها تعمل من أجل حماية السكان والوقوف مع تشاد في مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة. بدوره وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قال بأن تشاد لا يوجد فيها مرض الإيبولا.
4: الآن في تشاد ما فيش مرض وباء الإيبولا، وحتى الآن في بلدان 2 فقط، كونغو الديمقراطية وأوغندا، وعدد الحالات 906 فوقهم 223 دول انتقلوا رحمة الله.
3: مضيفا وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم عن أهمية الوقاية من مرض الإيبولا.
4: إذا نحن شفنا الإجراءات بالنسبة لبلدنا هنا في المطار، كوننا فريق مشترك الآن موجود في المطار حسن جاموس ومستعد لكل لحظة ممكن يتداخل كلو كان في حالة واحدة أو حالتين، واخترنا مستشفى فرشة مهما كلف الأمر لو كان في حالة واحدة شلنا الإجراءات والفريق الطبي قاعد كلف بيها توقعوا معانا الشعب اللي توقع دي أهم حاجة في هذا الإنسان. لو كانت تسوي حاجة وشغلة ما بيجد أحسن ولا ترجع يجي قبل بلدنا دي الله يجيبه الاستقرار والعافية ويهجبه من كل مصيبة.
3: هذا ونشره بأن الوزارة تعمل جاهدة مع شركائها المختصين في مجال الصحة يعملون دوما من أجل حماية السكان من جميع الأمراض.
1: احتفلت البلاد أمس على غرار دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التبغ دورة 2026. حول هذا قدم رئيس جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين يحيى سجيم حديثا صحفيا.
5: منظمة عالمية للصحة تقول 8 مليون أناموت أي سنة في العالم ده سبب بالسجائر، وبالأسف السجارة دائما ناس قاعدين بيستعملوا، وناس اللي بيستعملوا ده يعني بيشوفوا مش الشرف لنفسهم ومش الحرية، وبوصف قدر هم انتموا رجال تاريخيا ده شغل البليزة ناس بشربوا السجارة. منظمة عالمية للصحة تقول نيكوتين يعني من البرودوي الشيميك البسوك نادو ممكن شرب سجارة ربطان ما يخلي يعني يبقى ديباندان مع السجارات. عشان ده اليوم العالمي بدون التدخين السنة ده بيدور يعني يبين شنو البليزة ناس ما بخلو سجائر بحجي بالسجائر الجداد مش السجارات الإلكترونيك الحصة ناس قاعد يستعملوا كتير في العالم وفي تشاتكو. أنينا نشوف أسف كبير لأن السجارة المعروف عند تابة وعند شيدة حكومة شال قانون والدكري واللواء كله مش الباكيت انا سيجاره ده عند فوق ايماج دول وناس ما يسجروا في مكان الناس قاعدين قرار كتير حكومه شاله والتاكس كله انا السيجاره ده قاعد بيزيد. لكن السيجارات الالكترونيك ده مش اللي يعني قرار ما يخصها عند باكيت حقه كله قاعد سمي وناس يدخنوا مكان واحد في مكتب كله مسائل ده يدخنوا قدامنا عمال حقهم يعني ده ما واجب. وحكومة يعني يفكر للطبقين أنا أريتيه أنا الميري المنعة سالو أنا الشيشة دولة واجب سالو أنا الشيشة ده في نجمينا كله كي يسددو يمنع مرة واحد يعني امبورتاسيو أنا سيجاريت البفرود ده يزيد جوت حقا عشان بروتوكول سيرو الكوميرس اللي تسيد ده تبخو.
1: وفي ذات الإطار نظم المركز الأبرشي للبحث العلمي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه مؤتمر صحفيا حضره عدد من الصحفيين من بينهم محمد عمر إدريس وفانا بالتفاصيل.
6: بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الطبغ وعرض إجراءات المركز الأبرشي للبحث العملي في مجال الوقاية من الإدمان وعلاجه يجيء هذا المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز إحياء لليوم العالمي للامتناع عن التدخين والذي يعد حملة عالمية تقام بتاريخ 31 من مايو من كل عام بغرض إبراز المخاطر الصحية والاقتصادية المرتبطة بالطبغ والدعوة لسياسات فعالة للحد من استهلاكه وحماية الأجيال القادمة من أضراره. مديرة المركز أوناريز موني أكدت أن الطبغ وجميع أشكاله كالسجائر والشيشة والطبغ المصنوع يعد سببا رئيسيا للوفيات المبكرة، مذكرة بأنه يحتوي دخان الطبغ على أكثر من 7000 مادة كيميائية من بينها 60 مادة على الأقل معروفة بأنها مسببة للسرطان بالإضافة إلى النيكوتين الذي يسبب الإدمان الشديد، موضحة أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه يتسبب الطبغ في وفاة أكثر من 8 ملايين شخص حول العالم سنويا من بينهم 1.2 مليون شخص نتيجة لتعرض التدخين السلبي. وفي إفريقيا يتزايد هذا العدد بسرعة حيث تستهدف صناعة الطبغ الشباب بمنتجات جديدة أكثر حلاوة وجاذبية مثل السجائر الإلكترونية والشيشة وبعض أنواع السجائر المنحكة وغيرها، موضحة أنه في تشاد لم نسلم من هذه الآفة، فالطبغ يسبب السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي المزمن. يذكر أن مركز سيديرا هو مركز متخصص في علاج الإدمان الشامل ملتزم التزاما كاملا بهذه القضية النبيلة، فإلى جانب الوقاية يقدم المركز برنامجا علاجيا يتناول واقع أضرار تعاطي الطبغ ومنتجاته.
1: انطلقت صباح اليوم بكافة الأراضي الوطنية امتحانات شهادة الوطنية للأساس للتعليم الأساس حيث أطلقتها أمينة الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة من ثانوية وليا هنا بالعاصمة جمين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
7: 124,357 مترشحا ومترشحة موزعون إلى 489 مركزا جلسوا في امتهانات شهادة التعليم الأساس دورة 2026، حيث أشرفت على عملية الامتحانات أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورة جولي جوجي وبعض من معاونيها بالوزارة، مؤكدة أمينة الدولة على أن عملية تنظيم الامتحانات جرت في ظروف هادئة بالرغم من الصعوبة التي واجهوها، حيث تمكن المدرسون والهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات بالالتزام في الزمن الرسمي لامتحانات شهادة التعليم الأساس، كما طلبت من الممتهنين الهدوء في داخل الصالات والتركيز التام حتى تسير عملية الامتحانات المحددة بنجاح. هذا وتستمر امتحانات شهادة التعليم الأساسي لمدة 3 أيام في كافة الأراضي الوطنية التشادية، كما يتم أيضا امتحانات للطلاب المترشحين بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهي بمثابة خطوة قامت بها وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة عبر الهيئة الوطنية المكلفة بتنظيم الامتحانات والمسابقات لشهادة التعليم الأساس دورة 2026.
1: إلى جانب ذلك، تستعد الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات لتنظيم شهادة ثانوية دورة 2026. كيف تجري الاستعدادات؟ عز علي علوم سلطت الضوء على ذلك.
8: 8 يونيو المقبل هو أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو عام 2026. الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات والمسابقات تكثف جهودها هذه الأيام لإنهاء كافة الترتيبات التنظيمية. مدير الامتحانات والمسابقات الدكتور أبكر محمد حسب الله يؤكد ذلك.
9: جينا الكتكت هنا يعني امتحانات الكوبي، جينا يعني الماتيريال ديدكتيك، جينا البيك الكول الحمامات، جينا جروبات، جينا الامبريمانت، جينا الاورجيناتير. اي سنتر بمشي له باورجيناتير حقه بجروب حقه وبامبريمانت حقه، وبمشي هناك اني السجيله بمشي فوق ده السجيله عند كود مسدد في سنتر. يوم انا امتحانات ماتيريال فاسي فجر خدمته كثير ننتم كود صح مش الاكزام بابا ده بيسا 8 را ننتم صح صباح سنتر دوغات ننتم 30 دقيقه بس. لدي ديماراج ننتو مشي 7:30 عشان قدا 30 مينيت دا امبريمي وخلاص ديريكت ما يمشوا يدخلوا فوق في السال سنتر كله خلاص جهزنا حماماتهم يعني البريزيدنت سنتر القديم بيدين بمشوا ويوم 4 على خادم بتابهم.
8: امتحانات هذا العام تشهد اجراءات رقابيه مشدده تطبق لأول مرة. أبكر محمد حسب الله مدير الامتحانات والمسابقات.
9: مرق لنا يعني الأريتي يدار الاتليزاسيون على التليفون وخمامات نيميريك ده شغل جديد اللي نزلنا فوقه. أي سنة ده يعني إنجينا صوبات زيادة ما يالات بيجوا بالتليفونات بيجوا بمونتر نيميريك خمامات وسيجي رمو بفيلمي وديركت ما شغل الله بأسا بإنتليجنس أرتيفيسيال لا. كم تردنا أمباكر ما الأوتوريتي ما شنو إنجينا مشاكل وهسا كوم التكس مرقنا السنة ده عشان لي وقف يالات كل بخويفهم ولي عندنا كل يعني أمباكر ما نلقوا صوبات مع الناس.
8: وبالرغم من هذه الإجراءات الجديدة فقد طمأنا مدير الامتحانات والمسابقات الممتحنين على سلاسة التنظيم داعيا إياهم إلى الهدوء والانضباط.
9: كهنا دائما بسوا في كلاس بسوا إجزاما بسوا الكنترول بسوا دول كومبوزيشن مش اللي بس الامتحانات مهدد بتكس الشغل قالوا له ممنوع اللي بخلو بيت ما بيجو فوقه.
8: بهذه التصريحات لمدير الامتحانات والمسابقات تكون المرحلة الأولى للتنظيم قد شارفت على الانتهاء.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت تشاد تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء تشاد حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت تشاد خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة تشاد في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة تشاد في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي، تمكنت تشاد من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب أعدادهم 2 مليون لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني، في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي. نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: المارشال شعب شعلا في الباز انا دو شانتيه و سانز اكسيون كنقولوا البرومير شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهويره كل عنده مشاكل وانا قاعدين في السلامه في العافية قالوا كنت تشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله قالوا تشادين الشعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يحصل قبجو ياسا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكوم انا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبة التكس كاتير كلو خيرنام اولا الرئيس هو بتريز انا الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسيير والبوفوار اكزيكوتيف قاعد 100% شغل انا الجستيس بكون دا حكوم ولا بتتخشمة ولا لمايا ولا شو الجستيس الجزر بيسي تسيها ناهي اليوم شاب وادين تابانين حكومة قاعدين في الجماعة عندنا مينستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسعيد ده أننا نعرفه قاعدين نشوفه قاعدين نشوفه قاعدين يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد تشوفه ألوم جمعنا نادم عند سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قبل قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري لما جمعنا ما هلا ده البرا كله قبل كون وكل ماشي قدام المارشال قاعد يتابي بنبا قريبا بنبا شارين كله دلنا في ترى ده هم ده كله قاعد بيكون وقاعد بمشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتىنا في سنتين نوصل في الإتاب مشي ده هذا حالي علي ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق هذا تجي الشابتر السابع أنا العلم وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير قاعد بيكون علوم أبشي عند علمي ما عند مشاكل مش أمي أنا زمان والبروجي بتاعي ده ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واد واد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشات بقدر برجع ألمي ونار نوصله فوق إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبل كل اليوم حسب مشينا قريبات أنا الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي أغريكولتور حجو فوقها والأكوار كل سوء فوقها وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتوسيفيزانس أليمانتير وإن شاء الله النسو هيدا يوان ودو برا كله حكومة قابل شفا ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قانو سوء فاكسين أنا أول وارا ما قانو سوء حسا بدنا قانو درو نسوء فاكسين وقانو سوء بزيادة للإليفير وطر فارابور على سانتي قانو نبنو وقانو جوبو ماتريال par rapport au équipement durat moderne les bisaida nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie au rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shushuru anna indina وشون نقدر نلقوا من الناس وداكل ماشين في فكر هنال غايا غايا نسيو هنال ماشين فوقا وعلوم كانت شيفا في الريروما في الديبلاسمان مارشال برا انت مي 2025 وكورا سنة 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونها علاقة دبلوماسية. بارابور او بوين الاخر شانتيه 12 ذا شانتيه بارابور على كولتور اليوم ارا ماشي برا كله في سنة الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في الباتريمون ناسيونال يونسكو في الانديان نوز ارتيست دو غاي مرغو برا غاي ازموم غربات ماراثون انا الديزير داكو شفتو تيس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي artiste alors ma aranam rayonné dans les années 80 ou ivoirien rayonné dans les années 2000 à Tchad à Sénégal match dans la Tchad du rayonnel fil Afrique voilà le secrétariat général les ti coordonnées ou ti chiffres al hakuma gatisel instruction à la chef de l'état wa hakuma chef gasse programme politique à la chef de l'état al chab elir foga al coordination entre hakuma ou grande institution mal présence d'un rôle dans le secrétariat général. Rôle dans le secrétariat, les bishifa, qui que soit la gamchi, chounou mamacha, chounou bemchi, comment administration la bishikhim, et d'une hine grippe taratine, conseiller Gadimana. Aïe, moustachar, in da département, alors has, al conseiller, besides al secrétariat, pour que al khidimana, le ministère, nous avons des gens qui ont été déjà ou des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens qui ont été déjà là. Nous avons des gens Maréchal, in the insanien. Visite de la gamme citerraine, donc Meshina, les bichifs à l'Chab. Meshina, les bichifs à le projet Etke Mashi. Meshina, les bimsi, les chaba, bichissa, kechun, bichun, chaba, bidourou, macha chapa, à l'instruction matina, anina, ni tabou à l'instruction, n'instruit le ministère concerné, on est tabou, ni akou de foga, chawala sawa, wala masawa, à Malawigif, ainsi d'un tabou, ou en même temps, nous gobelons dans tout compte rendu. Lel Marshal. On va dire que Anna Mandil Habar, ou in the Habar, Bouna into Show Michel Gaïba, comme Michel Amchoufou. Bakan al Gaïda, in the mission. On mission da Maléahu, Malé Anina, al mission da Lel Watan, al mission da Lel Shaba. Aliom Marshal Mahmad Zidébit, Bidor Boudil Watan Gidam, ou in the Niana Watan Gidam, Bihuba Watnana, ou in the patriotisme Lel Dara. Les gens qui ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été là, ils ont été أقول كذا ثلاثة أربعة سنة نزود بروجي آخر بزيادة تاكتل.
0: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات، وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
3: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيتنو مشروعا طموحا يرمي إلى إحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
4: Le programme est clairement établi. البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر، كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
3: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
5: المشير محمد إبزيد بيتنو وإن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتأدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع دعم للحكومة.
3: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
3: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
6: يوم الزراعة والثروة الحيوانية أموت هنا الاقتصاد ديلا دبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطة كان جينا في الثروة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار برابس برات بابسي في قلنا كالناس اللي بخدموا في اللبن كالناس اللي بخدموا في اللحم هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكان ده. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه مشاكل زيادة كله هو قدر أن تم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم ده مشاريع اللي قدمنا عندنا ممولين عندنا شركة كثير كان رد وهجونا، ويوم الوزارة قد تخدم كان في زراعة هناك ما الأساس حقنا أنا الأكل ذاته ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم كان قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
3: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
7: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%، وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
3: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
4: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
0: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
7: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومه للبمشي قدام مارشال كانتان انستركسيون لين ودو الانستركسيون لين تابو الانستركسيون لين نشوفو الانستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي رول هذا الاخر لين نشوفو كيف الادمنستراسيون شخال شنو نقدر نسو ني بروجيكتي الفكر انا الفيزيون انا المارشال وفكر انا الدو شانتيه وسانز اكسيون فكر للشعب بيمشي قدام للوطن بيمشي قدام.
7: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
8: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة هنا في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد في فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام هنا سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة فخامة رئيس الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
7: رغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه. وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
0: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حصيلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
9: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزون، أنا خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زوما غير خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا ستورت ده شركات دول تو أنا شوماش يونغوس يعني ناس ده كم بي ناس ده مرقو من إنفرسيتين يدوري ترافاي قلي شانجي لنا ناس ما يدوري شغل آخر
10: محمد إدريس ديبي إدنو jada adilena anna dan doru balana da kali change ndoru ke kali jubulena mam ke aliye jilena fi baradol kali ye ji change lena balana sha ko also da adilena ko da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
0: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء، ودمتم بخير، والسلام عليكم.